لا تشوف، قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت ألو وك عم تسمعني، تعا أقعد جنبي شوي تعا افهم قلبي، من

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ قطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز للشركة الوطنية مصر للطيران لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطورا وتحسنا على مستوى العالم لعام 2026 من مؤسسة سكاي تراكس العالمية، وتقدمها إلى المركز 46 عالميا، ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الرئيس السيسي أن هذا التقدير الدولي يأتي ليؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، ويعكس ما توليه الدولة من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني والارتقاء بمستوى الخدمات، ويعزز مكانة مصر للطيران كناقل وطني مشرف لمصر على الساحة الدولية. وزارة الخارجية أكدت أنها تتابع أوضاع البحارة المصريين على متن سفينة تعرضت للقصف في أحد الموانئ جنوب غرب روسيا. ووجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة القنصلية للبحارة المصريين المتواجدين على متن السفينة. وقد نجحت السفارة المصرية في موسكو في تيسير عودة 8 بحارة كانوا على متن السفينة إلى أرض الوطن. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان أكد أن بلاده لن تكون ساحة لتنفيذ أجندة خارجية. وأضاف البرهان أن مشاكل السودان يجب أن تحل عبر الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجيش السوداني سيخرج من هذه المعركة منتصرا كما أخرج التمرد من الخرطوم ومدن أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن إيران كانت ستمتلك سلاحا نوويا لولا الضربات التي وجهت إليها. وأوضح ترامب أن أسعار الوقود ستنخفض إلى مستوياتها السابقة أو أقل منها عند انتهاء الحرب مع إيران، مطالبا الشعب الأمريكي بتحمل بعض الأعباء. من ناحية أخرى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع دنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي بحث مع سفير الهند لدى مصر سبل تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي بجانب دعم الابتكار وريادة الأعمال. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم يلعب توتنهام أمام أستون فيلا ويواجه نيوكاسل هال سيتي، ويحل أرسنال ضيفا على برايتون. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ قطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز للشركة الوطنية مصر للطيران لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطورا وتحسنا على مستوى العالم لعام 2026 من مؤسسة سكاي تراكس العالمية. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الرئيس السيسي أن هذا التقدير الدولي يأتي ليؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، ويعكس ما تليه الدولة من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن مشاركته في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية على هامش أعمال الجمعية العامة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أعرب عن إدانته بأشد العبارات لاعتداء الحوثي الآثم الذي استهدف محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، وأسفر سقوط شظاياها عن وفاة شخص وإصابة آخرين فضلا عن وقوع أضرار مادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن طهران كانت ستمتلك سلاحا نوويا لولا الضربات التي وجهت إليها. وأوضح ترامب أن أسعار الوقود ستنخفض إلى مستوياتها السابقة أو أقل منها عند انتهاء الحرب، مطالبا الشعب الأمريكي بتحمل بعض الأعباء. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع دنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. اقتصاديا، أسعار البنزين في الولايات المتحدة وصلت الاقتراب من مستوياتها القياسية البالغة 5.1 دولار للجالون المسجلة في يونيو 2022، مع تجاوز متوسط السعر حاجز $5 في 6 على الأقل، تتصدرها كاليفورنيا بسعر $6.11 للجالون. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يلعب اليوم توتنهام أمام أستون فيلا، ويواجه نيوكاسل هال سيتي، ويحل أرسنال ضيفا على برايتون. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

لا تشوف قلت مش وقته مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته قالت ألو وك عم تسمعني

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ قطاع الطيران المدني المصري بالإنجاز المتميز للشركة الوطنية مصر للطيران لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطوراً وتحسناً على مستوى العالم لعام 2026 من مؤسسة سكاي تراكس العالمية. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الرئيس السيسي أن هذا التقدير الدولي يأتي ليؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، ويعكس ما توليه الدولة من اهتمام مستمر بتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن مشاركته في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية على هامش أعمال الجمعية العامة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أعرب عن إدانته بأشد العبارات لاعتداء الحوثي الآثم الذي استهدف محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، وأسفر سقوط شظاياها عن وفاة شخص وإصابة آخرين فضلا عن وقوع أضرار مادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن طهران كانت ستمتلك سلاحا نوويا لولا الضربات التي وجهت إليها. وأوضح ترامب أن أسعار الوقود ستنخفض إلى مستوياتها السابقة أو أقل منها عند انتهاء الحرب، مطالبا الشعب الأمريكي بتحمل بعض الأعباء. أوكرانيا أعلنت مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء ضربة روسية استهدفت أحد أحياء مقاطعة خاركيف. اقتصاديا، أسعار البنزين في الولايات المتحدة وصلت الاقتراب من مستوياتها القياسية البالغة 5.1 من 100 دولار للجالون المسجلة في يونيو 2022، مع تجاوز متوسط السعر حاجز 5 دولارات في 6 ولايات على الأقل، تتصدرها كاليفورنيا بسعر 6.11 دولار للجالون. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يلتقي أوساسونا رايو فايكانو في 3 مساء ويواجه أتلتيك بلباو ألافيس في 5:15، ويلعب سيلتا فيجو أمام سانتاندير في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أعرف كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية تطورات الأوضاع الإقليمية. تناول الاتصال آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران، مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. كما ناقش الجانبان التحركات والاتصالات الجارية بهدف وقف التصعيد في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي مجددا تمسك مصر بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيها وصون مؤسساته الوطنية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن مشاركته في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية على هامش أعمال الجمعية العامة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أعرب عن إدانته بأشد العبارات للاعتداء الحوثي الآثم الذي استهدف محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، وأسفر سقوط زاياها عن وفاة شخص وإصابة آخرين فضلا عن وقوع أضرار مادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن طهران كانت ستمتلك سلاحا نوويا لولا الضربات التي وجهت إليها. وأوضح ترامب أن أسعار الوقود ستنخفض إلى مستوياتها السابقة أو أقل منها عند انتهاء الحرب، مطالبا الشعب الأمريكي بتحمل بعض الأعباء. أوكرانيا أعلنت مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء ضربة روسية استهدفت أحد أحياء مقاطعة خاركيف. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي بحث مع سفير الهند لدى مصر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي بجانب دعم الابتكار وريادة الأعمال. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يلتقي أوساسونا رايو فايكانو في الثالثة مساء ويواجه أتلتيك بلباو ألافيس في الخامسة والربع، ويلعب سيلتا فيجو أمام سانتاندير في السابعة والنصف مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. امبارح كان يوم جميل قوي وكسرت الدنيا في كل الإجابات على الفوازير، فقلت النهاردة خلينا نلعب برضو لعبة مختلفة شوية لولادنا حبايبنا اللي رجعوا المدرسة، ويا رب إن شاء الله تكون سنة سعيدة جميلة كلها نجاحات وكلها يكسروا الدنيا ويعملوا كل الحاجات اللي نفسهم يعملوها اللي ملحقوش يعملوها السنة الدراسية اللي فاتت. فقلت كده النهاردة عايزة أسألهم كذا سؤال وأشوف هما هيجاوبوا ويقولوا لي إيه. عندي كذا سؤال فهبتديلكوا كده بمثلا اتنين ونشوف حبايبي الحلوين في المواقف اللي أنا هقولها دي هيتصرفوا ازاي مع اصحابهم في المدرسة في النادي جيراننا. فأول حاجة جت في دماغي اليومين دول بشوف كده الولاد بينهم وبين بعضهم، لو جيت قلتلك لو واحد من اصحابك جاء قالك سر، ماشي، جاء قالك حاجة، هتحفظ السر ده ولا هتمشي تقولوا لزميلكم؟ مثلا انتوا تلاتة صحاب قوي وهو جاء انتوا الاتنين بس قالك انا عايز اقولك حاجة بس مش هنقول، من فضلك ما تقولش لحد، ده سر بينا، هتروح تقول لصاحبكم التالت او لما هتروح البيت هتقول لي ماما وبابا؟ هتتصرف ازاي؟ هتحفظ السر ده ولا هتمشي تقوله لكذا حد مش بس دول؟ قولي كده لو اتحطيت في الموقف ده هتتصرف ازاي. وموقف تاني، صاحبك في المدرسة نسي الفلوس بتاعته، يعني هو جاي الصبح ما كانش معاه الاكل بتاعه، نسي الاكل بتاعه اللانش بوكس ونسي ياخد فلوس من ماما او بابا عشان يشتري حاجة ياكلها، وطلب منك، جاء قالك انا نسيت فلوسي وطلب منك تدفع له الاكل وانت معاك فلوس تكفيك انت بس، هتدفع له ولا كل واحد يعني ايه يشتري لنفسه وانا يدوبك الفلوس اللي معايا تكفيني؟ فكر كده معايا وقولي في الموقفين دول او موقف واحد هتتصرف ازاي وهتعمل ايه. وتقدروا تكلموني على 2-18-10-68 والاس ام اس 199 وخاصية الواتساب اللي انا بحبها قوي، ومبارح استمتعت جدا معاكم بكل المسجز الجميلة اللي بعتوها لي، 010-400-9904. يلا بينا نسمع تامر حسني جامدين جامدين عشان كلكم جامدين النهاردة وهتكسروا الدنيا، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

ذاتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. والنهاردة قلنا نكمل شوية مش فوازير بس، يعني قلت كده أسأل حبايبي الحلوين بعد ما رجعوا المدرسة، ودايما في أوائل كده السنة الدراسية بيتعرفوا على زمايل جداد أو زمايلهم القدام ما كانوش شافوا بعض مثلا طول الصيف، ويعني ما بقوش صحاب قوي زي الأول. فقلت أما أسألهم كده كذا سؤال أو كذا موقف وأشوف هم هيعملوا مع صحابهم إيه. أول موقف قلت لو، بقول حبيبتي صاحبتك لو جت قالت لك على سر وانت اكتشفتي ان السر ده ممكن يسبب لها مشكلة، هتحتفظي بالسر ولا تحكي لشخص كبير تثقي فيه وتسأليه ممكن تعملي معاها ايه؟ ده اول موقف. الموقف التاني، صاحبك في المدرسة نسي فلوسه في البيت او ما جابش اللونش بوكس بتاعه ومعهوش فلوس، وطلب منك تدفع له فلوس الاكل عشان ياكل حاجة طول اليوم الدراسي، هو معهوش فلوس وانت معاك فلوس تكفيك انت بس، هتدفع له ولا هتقول لا طب وانا اعمل ايه، انا عايز اكل انا كمان؟ يا فلوباتير، يا فلوباتير ازيك، صباح الفل، اخبارك ايه؟ ايه ده يا فلوباتير، انا نفسي تقف في حتة يعني ابقى عارفة اسمعك، كل مرة اقولك يا فلوباتير اقف في حتة كويس عشان اسمعك كويس والمستمعين الجمال يسمعوك كمان.
2: انا عارف ليه بتاعتين السبت اللي فات.
1: لا سيبك من السبت اللي فات، احنا في النهاردة. تعصل والله يا فلوباتير، مارا عاملة ايه؟
2: كويس.
1: طيب انت لو جاء حد من اصحابك في المدرسة نسي الفلوس بتاعته اللي هيشتري بيها بقى شيبسي ساندويتش اي حاجة كده من الكانتين، ماشي، وطلب منه طلب منك انت تدفع له فلوس الاكل وانت معاك فلوس تكفيك انت بس، هتدفع له ولا هتقول له انا معيش كفاية؟
2: اقول له معيش كفاية.
1: هتقول له معيش كفاية وتسيبه طول اليوم من غير اكل؟
2: أقوله.
1: ها لا قولي انت، ما تسألش حد. انا عايزة انت اللي تقولي، ما تسألش حد.
2: أيوه.
1: انت هتعمل ايه؟ انت بقولك انت بتسأل مين؟ بتسأل ماما؟
2: لا اخت.
1: اه بتسأل مهرة. طب ما انتوا يعني انتوا الاتنين صح، ماشي ممكن تسأل مهرة. افتح لنا كده المايك وقولولي انتوا الاتنين رأيكم هتعملوا ايه؟ ها؟ هتدولوا اكل ولا هتسيبوه ولا هتعملوا ايه؟
2: هنسيبوه.
1: هتسيبوه؟ ماشي يعني ماشي، بس يعني انت عارف انا كنت ممكن اعمل ايه لو انا مكانك؟ كنت ممكن اشتري بالفلوس بتاعتي واقول له تعالى ناكل مع بعض، ايه رايك في الفكره دي؟ ايه فلوباتير؟
2: الفكره دي
1: حلو ينفع؟
2: اه
1: ماشي، يلا سافه كبيره. يلا قول لمهرة الاغنيه اللي جايه دي انا مشغلها لها، ماشي، صباح الفل، مع السلامه، مع السلامه فلوباتير،
2: مع السلامه،
1: مع السلامه، باي باي. تعالوا ما نسمع شرموفرز، انت جميله عشان مهرة جميله قوي وفلوباتير كمان. نسمع انت جميله ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة الحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض، ولسه معاكم مها مصطفى، وتليفوناتنا 2 18 10 68، والاس ام اس 1 90 9، وخاصية الواتساب اللي انا بحبها جدا وانتو بتسعدوني قوي قوي قوي بكل المسجز والفويس نوتس اللي بتبعتوها 010 400 90 90 4. ولو انت لسه فتح الراديو دلوقتي، النهاردة تكملة امبارح كان عندنا فوازير والتفاعل كان تحفة والناس كانت شطرة قوي امبارح كلها، فقلت النهاردة اسأل حبايبي الحلوين على كذا موقف كده لو اتعرضوا له في المدرسة مع زمايلهم او في النادي او جيراننا هيعملوا ايه. اول موقف هو صاحبك في المدرسة نسي الفلوس بتاعته وطلب منك تدفع له فلوس الاكل، عايز يشتري اكل من الكانتين عشان ما يفضلش قاعد طول اليوم من غير اكل، وانت معاك فلوس تكفيك انت بس، هتدفع له ولا كل واحد بقى ايه يشيل نفسه وانا معيش فلوس اكتر من اللي معايا، انا يدوبك اجيب اكل لنفسي ومليش دعوة بيك، هتتصرف ازاي؟ ماشي. الموقف التاني، صاحبتك قالت لك سر وانت اكتشفتي ان السر ده ممكن يسبب لها مشكلة كبيرة، تحتفظي بالسر ولا تحكي لشخص كبير تثقي فيه وتاخدي رأيه؟ ها بقى قولولي. طيب استنوا ما نشوف الناس الحلوة. القمر عبد الله بيقول يا ماشي، عبد الله بيهزر بيقول ما فيش حد قدي يحتفظ بالسر. ماشي يا عبد الله، اوعى تكون بتهزر يا عبد الله، اتكلم بجد. صباح الفل عليك يا عبد الله. طيب رقم اخره 6562، صباح الفل يا ما، قد لا اكون اول المتابعين ولكن اكون اصدق المحبين، انا مودة. يا مودة، صباح الهنا وصباح السعادة عليك وعلى كل حبايبك يا حبيبة قلبي. مريم رقم اخره 00542، صباح الخير صباح الهنا والسعادة عليك يا مريومة. احمد ابراهيم، صباح النور والفل يا ما، صباح الجمال عليك يا احمد يا ابراهيم. ممكن اشارك في برنامج كلمة لعبة وحدوتة، مش كلمة وحدوتة. رقم اخر 1599، انا علي سنة تانية يا علي حق علي، انا بهزر معك، انا علي 7 سنين في سنة تانية يا علي. احنا البرنامج بتاعنا اسمه لعبة وحدوتة، وبعد شوية هقرأ الحدوتة فخليك معانا عشان تسمعها. صباح الفل عليك يا علي، الشطارة دي، انت عندك 7 سنين وفي سنة تانية مكسر الدنيا، قولي عملت ايه من ساعة ما دخلت المدرسة السنة دي، مبسوط ولا لا؟ الفصل بتاعك حلو وزمايلك حلوين؟ طيب صباح الفل والياسمين حبيبتي، يا رب يوفقك ويحبب فيك يخلقه. الله، تيتا مانجا، يا تيتا مانجا احلى ما احلى تيتا مانجا في الدنيا. استنوا،
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: ماشي، صباح الخير على احلى برنامج، يا رب يخليك في مصر، يا ريت تقولي بسنت انت احلى واجمل انسانه في الكون وانا ليا حق اتعلق بيكي انا احمد. ايه الجمال ده، انت عندك يا خلاص على الجمال يا بسنت، احمد بيحبك قوي يا بسنت، وانت انسانه جميله قوي واحلى واجمل انسانه بيقولك. ماشي، فبسنت احمد بيقولك كلام حلو قوي، روحي كلميه وصبحي عليه وقولي له انا ماليش غيرك، صباح الخير على احمد. ماشي، ما انا خلاص قريتها بقى، خلاص يا احمد روح كلم بسنت وابعتلي قولي ردت عليك ولا لا. طيب انت جمال قوي والله العظيم، مش بقول لكم انا بحب خاصيه الواتساب دي. طيب صباح الورد والفل والياسمين يا مها، رقم اخره 6123، مش كاتب اسمه، صباح الهنا صباح الورد، انا عبده من المنيا، صباح العسل وبصبح على بنتي رنا حبيبه قلبي يا رنوشه. بابا عبده بيقول لك صباح الفل وصباح الهنا عليكي وعلى كل حبايبكم وعلى كل اهل الصعيد واهل المنيا بالاخص. تعالوا بقى اما نسمع اغنيه كده جميله ونرجع تاني نسمع شيرين جوي اووردز، ونرجع تاني لعبه وحدوته. استنوا ما اقول لكم رقم التليفون ورقم الواتساب عشان الناس الحلوة اللي بتبعت لنا 010-490-904 ده رقم الواتساب، والتليفونات 218-10-68 والاسمس 190-9. تعالوا نسمع شيرين ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90-90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. والنهاردة قلت أسأل حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال على كذا موقف كده هيتصرفوا فيه إزاي. أول موقف هو صاحبك في المدرسة نسي الفلوس،

0: وقعت يعني ماشي. طيب صباح الخير عليك يا مها، بصبح على بناتي جونيور وميرا. انا بقول الاسم صح؟ جونيور، جونيور وميرا، صباح الفل وصباح الهنا. بابا امير بيصبح عليكم وبيقول لكم انا بحبكم قوي قوي قوي قوي قوي. قول لي يا امير لو انا بقول الاسامي صح بعد اذنك. طيب حبيبة قلبي يا مها، صوتك النهاردة مش احسن مش احسن حاجة، انا من غير صوتك الجميل بتوه توهان. بعد الشر عليك يا مودة، وبعدين مال صوتي؟ ما انا صوتي حلو قوي اهو وجميل وبضحك وبعمل كل حاجة. ايه ده، انا فرح النهاردة وبسمعكوا. رقم اخره 5891، ايه الحلاوة دي؟ انت اسمك ايه؟ طيب العريس والعروسة ألف ألف مليون مبروك، يا رب يهنيكم ويسعدكم وتبقى فرحة العمر ويكتب لكم كل حاجة حلوة، ويبقى أحلى يوم في حياتكم، كل الأيام الجاية والسنين الجاية تبقى أحلى وأحلى وأحلى بإذن الله. ألف مليون مبروك يا عريس، إيه الحلاوة دي يا جماعة؟ العريس بسمعنا النهاردة. طيب متشكرين يا أستاذة مها على ماشي بحبك قوي قوي. أبو رنا أبو رنا عبدو العرباوي المنيا، صباح الفل وصباح الهنا عليك يا أبو رنا، صباح العسل والجمال وكل حاجة حلوة على كل حبايب الحلوين. تعالوا بقى نسمع أغنية جميلة قوي. كان حد مش فاكرة مين اللي كان طلبها مبارح. ونرجع بقى إيه، عايزين نكمل الحدوتة قبل ما نمشي. والعريس أنا هشغلك إن شاء الله أغنية كده فرح وحركات قبل ما نمشي بإذن الله. بس خليني استنوا. أندرو، يا أندرو ألف مبروك يا أندرو، أنت وعروستك الجميلة ألف ألف مليون مبروك، ربنا يسعدكم يا رب ويبقى فرح حلو قوي قوي قوي قوي. يلا هي بتسمعنا، ألف مليون مبروك يا عروسة. اسمها إيه العروسة يا أندرو؟ يعني اكتب لي الرسالة كاملة بسرعة يا أندرو طيب، عشان نسمع الأغنية الجميلة اللي خطفوني. انت خطفتها طبعا، خلاص كده. طيب على بال ما اندرو يقول لي اسم العروسه، تعالوا نسمع خطفوني ونرجع تاني مع الحدوته، وفي الاخر بقى نحط له اغنيه حلوه قوي هو وعروسته القمر، الف الف مليون مبروك. خطفوني ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.
1: خطف

0: لعبة وحدوتة.
1: وجه وقت الحدوتة. يلا بينا وجه وقت الحدوتة، وخلينا نكمل حدوتة بتاعتنا. بس سريعا هقرأ لكم الجزء اللي قريته مبارح. كان يا مكان كان في بنت اسمها لينا. ماما قالت لها: يا لينا يلا بينا، عندنا مشاوير كتيرة، تعالي قبل ما ننزل أعمل لك شعرك ضفيرة. هنروح المحلات عشان نشتري حاجات، بس الشارع كبير ومليان ناس كتير، فوقت سيبي ايديا لحسن تتوهي في ثانية. في الشارع فضلت لينا ماسكة ايد مامتها لحد ما شافت فاترينا فيها عروسة عجبتها. عروسة شعرها طويل وعاملة طفيرة زيها، جت توريها الماما، ما لقيتش ماما جنبها. فضلت تدور حواليها وتبص شمال ويمين، معرفتش تلاقيها ولا عرفت هي فين. يا نهار أبيض يا لينا، يا لينا ما تعيطيش، اطمني وما تخافيش، اقفي مكانك ما تتحركيش، افتكري الكلام اللي ماما قالت عليه، لو تهتي هتعملي ايه؟ قوليلنا يا لينا هتعملي ايه؟ ماما قالت لي اني ما خافش، افضل مكاني ما تحركش، لازم اثبت مكاني علشان ماما تلقاني، لو اتحركت كتير هبعد اكتر بكتير. طب لو ماما ما جاتش اعمل ايه؟ ابص حواليا ادور على ماما تانية تكون واقفة مع اولادها، اروح لها واكلمها: يا طنط يا طنط انا تايهة، ساعديني علشان ماما تلاقيني. ولو طنط عاوزاني اروح معاها مكان تاني وقالت لي تعالي هاخدك اوديكي عند مامتك، اعمل ايه؟ ماما قالت لي ايه؟ افتكري يا لينا، ممنوع اروح في حتة مع حد معرفوش، لازم اخلي بالي ولازم ما امنلوش. هقول لها لا خلينا هنا، وديها رقم ماما نطلبها مع بعضنا، لأن أهم حاجة هي رقم تليفون ماما. رقم تليفون ماما لازم أحفظه صم، أغنية بغنيها حلوة قوي أفتكره رقم رقم، والزقه في استكر جوه جزمتي أو جوه الجاكيت بتاعي، أشيله في الشنطة وسط حاجاتي أو في جيوب بنطلوناتي، المهم يكون معايا لأنه أمان وحماية. قلت لطنط رقم ماما وهي كلمتها، ماما جت بسرعة على طول قدامي لقيتها، ندهتني بصوت عالي: يا لينا يا لينا تعالي في حضني بسرعة، برافو عليكي. حضنتني ومسكت فيا، كانت فخورة بيا علشان عرفت أتصرف وافتكرت كلامها ليا، علشان أنا ما خفتش اتطمنت ومعيطتش، فضلت مكاني علشان ماما تلقاني. بعدين بصيت حواليا دورت على ماما تانية، ما روحتش معاها لأي مكان، عشان كده غلط ومش أمان، اديتها رقم مامتي، في ثواني بقت ماما عندي. ماما قالت لي: شطورة يا لينا، يلا بينا نجيب العروسة اللي عجبتك في الفاترينا. توتا توتا خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ إن شاء الله أكون معاكم الأسبوع الجاي جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11، و العروسة الجميلة أندرو وفيرونكا. يا فيرونكا، يعني حتى لو ما فهمت هي روسية فممكن مش هتفهم اللي احنا بنقوله، بس هي سمع اسمها أندرو وفينوركا، صح؟ فيرونكا فيرونكا، أنا أسفة. ألف ألف مليون مبروك، يا رب يهنيكم ويسعدكم. هشغل لكم أغنية دلوقتي، أنا بحبكم قوي قوي، إن شاء الله أكون معاكم الأسبوع الجاي جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11، لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90.9. أحمد سعد، مبروك يا ابن المحظوظة، مع السلامة، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشددا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي لتحقيق التسوية المستدامة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية موساد بوليس لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن مشاركته في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية على هامش أعمال الجمعية العامة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة بحث والسفير الياباني في القاهرة الآفاق الجديدة للشراكة المصرية اليابانية في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وأكد الجانبان على تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا وتعزيز الشراكات البحثية والتمويل المشترك مع المؤسسات اليابانية. رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن رحبت بالاتفاق الذي أعلنته الولايات المتحدة بشأن جرينلاند قائلة إنه سيكون مفيدا لحلف الناتو وأوروبا. وأضافت فريدريكسن أن الاتفاق يعزز الأمن المشترك في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلنطي ويعترف بسيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وبحق شعب جرينلاند في تقرير مصيره. وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع أوكرانيا بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار لتطوير وتحديث أنظمة الدفاع الجوي. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد شهد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية. يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني لمنشآت القطاع الخاص لتحقيق الامتثال الكامل لأحكام القانون وإعداد لوائح تنظيم العمل بالمنشآت. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم يلعب اليوم توتنهام أمام أستون فيلا ويواجه نيوكاسل هال سيتي ويحل أرسنال ضيفا على برايتون. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: حسام حسن يكثف تدريباته في اليوم الثالث بمعسكر المنتخب ويرتقب وصول المحترفين استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب توتنهام أمام أستون فيلا في 2:30 ظهرا ويواجه نيوكاسل هال سيتي في 5 مساء، وفي نفس التوقيت يحل أرسنال ضيفا على برايتون. وفي الدوري الإسباني يلتقي أوساسونا رايو فايكانو في 3 مساء ويواجه أتلتيك بيلباو ألافيس في 5:15، وأشبيلية يلتقي برشلونة في 10 مساء. الأهلي السعودي يواجه سان داونز الجنوب إفريقي في 4 عصرا ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2026. وأخيرا منتخب مصر لناشئي اليد يواجه نيجيريا اليوم في ربع نهائي بطولة إفريقيا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشددا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي لتحقيق التسوية المستدامة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية موسعد بوليس لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن مشاركته في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية على هامش أعمال الجمعية العامة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة بحث والسفير الياباني في القاهرة الآفاق الجديدة للشراكة المصرية اليابانية في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وأكد الجانبان على تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا وتعزيز الشراكات البحثية والتمويل المشترك مع المؤسسات اليابانية. مسؤول باكستاني رفيع المستوى أوضح أن إسلام أباد تستعد لإرسال وفد آخر إلى طهران في إطار مسعى دبلوماسي جديد يهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة واحتواء التوترات المتصاعدة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع أوكرانيا بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار لتطوير وتحديث أنظمة الدفاع الجوي. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد شهد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني لمنشآت القطاع الخاص لتحقيق الامتثال الكامل لأحكام القانون وإعداد لوائح تنظيم العمل بالمنشآت. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب اليوم توتنهام أمام أستون فيلا ويواجه نيوكاسل هال سيتي، ويحل أرسنال ضيفا على برايتون. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت من الساعة 12 للساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. دايما بنتكلم عن ريادة الأعمال وكل الموضوعات اللي ليها علاقة بالشغل، علشان كده نبقى بادئين الأسبوع بطاقة وحماس، وطول الوقت نقول يلا بينا نشتغل أكتر وأكتر. طبعا بما أننا خلاص في بداية سنة دراسية جديدة، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تبقى سنة جميلة على كل الطلبة وكل الأسر. الحقيقة ان احنا طول الوقت بنتكلم عن ان الجامعات بتبقى فيها فرص كتيرة جدا خاصة بريادة الأعمال، والحقيقة ان احنا النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن الموضوع ده مع بداية السنة الدراسية كده. يا ترى ايه الفرص اللي ممكن تبقى موجودة في الجامعات المختلفة الخاصة بريادة الأعمال، وازاي كل الطلبة يقدروا ان هم يستفيدوا منها، وهيقدروا كمان انه مش بس يقدموا افكار، ولكن كمان ممكن جدا يبقى عندهم شركاتهم الناشئة اللي بتطلع من وهم في الجامعة. وفي كتير من الجامعات الحقيقة اللي موجودة عندها حاضنات أعمال ومراكز لريادة الأعمال، هدفها ان الطالب من اول ما يدخل الجامعة يبقى عارف كويس جدا جدا ريادة الأعمال عبارة عن ايه، ويقدر انه يبقى جواها بشكل او باخر من خلال الفعاليات او المؤتمرات اللي بتتنظم في الجامعات، بالاضافة لانه بياخدوا فرص كتيرة جدا وكبيرة ودعم كبير انه يقدروا كمان يشتغلوا في الجامعات دي، يعني لان طبعا بيتوفر فيها مساحات للعمل. فيعني فرص كتيرة وتفاصيل كتيرة هنتكلم عنها النهاردة، علشان نشوف الجامعة بتقدم ايه للطلبة علشان يبقوا رواد الأعمال في المستقبل القريب جدا جدا، وما يستنوش كتير على ما يبدأوا شركاتهم. والحقيقة ان مؤخرا كان في تقرير انطلاق السنوي الخاص بريادة الأعمال، وتقال في التقرير ده ان السنة اللي فاتت خرجت 12 شركة من الجامعات. النهاردة بقى هنعرف يا ترى ده رقم كبير ولا قليل، المفروض انه يزيد ازاي اكتر من كده. كل ده هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور هاني عياد، خبير في ريادة الاعمال والابتكار، وهيقول لنا تفاصيل كتيرة جدا جدا عن موضوعنا النهاردة. خليكم معانا، نخرج فاصل ونرجع تاني.

يلا بينا على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90، بنبدأ معاكم حلقتنا النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا دكتور هاني عياد، خبير الابتكار وريادة الأعمال. والنهاردة بنتكلم مع دكتور هاني بمناسبة ان احنا خلاص يعني بدأنا عام دراسي جديد عن ريادة الأعمال في الجامعات. يا ترى ايه الفرص اللي الجامعات المصرية المختلفة بتقدمها للطلبة علشان يقدروا يكونوا رواد أعمال، ويعني ما يستنوش لما يتخرجوا ويبدأوا يدوروا على الفرص؟ لا، الحقيقة إن الفرص بتبدأ من الجامعة، وده اللي هنعرفه النهاردة. مساء الفل يا دكتور، ومبسوطة جدا جدا بوجود حضرتك النهاردة معانا.
1: مساء النور أستاذة رضا وكل اللي بيسمعونا.
0: أهلا بحضرتك. يعني طبعا سنة دراسية جديدة بنبدأها، ومع كل بداية كده أكيد أكيد الطلبة اللي لسه بيلتحقوا بالجامعة ودي أول سنة ليهم مش عارفين إن الجامعة ممكن يبقى فيها فرص لريادة الأعمال. فلو بدأنا كده مع حضرتك نتكلم، إيه الحاجة اللي في الأول أو يعني الفرص اللي في البداية ممكن الطالب اللي في سنة أولى، قبل بقى ما نتكلم على الطلبة اللي في سنين يعني جاية تانية وتالتة وكده، اللي في سنة أولى يقدر يدور على إيه في الجامعة علشان يبدأ طريق ريادة الأعمال صح؟
1: يعني اول حاجه بنقول لهم يعني كل سنه طيبين، اول يوم دراسي النهارده، ويعني سنه دراسيه سعيده ومرحله عمريه كمان بالنسبه لهم جديده ان شاء الله مليئه بالخبرات والنجاحات
0: يا رب.
1: يمكن ما يخص يعني يمكن الجزء بتاع رياده الاعمال، ومش كتير من الطلبه في الجامعه بيبقوا عارفين يروحوا فين ويعملوا ايه وكده. اول حاجه انا هبتدي أجوين أو هبتدي أدخل المجتمع الخاص بريادة الأعمال لو أنا واحد عندي فكرة وشايف أن الفكرة بتاعتي دي ممكن تبقى واحدة من الشركات الناشئة أو ستارت اب، أو عندي فكرة مختلفة، أو أن أنا شايف أصلا أن أنا بفكر بشكل مختلف عن اللي حواليا من زمايلي. دايما بتطلع في دماغي أفكار، الأفكار دي عايز أن أنا أعملها مشروع وأطبقها. جوه الجامعة عندي أكتر من انتيتي او اكتر من كيان جوه الجامعة اقدر ان انا اتوجه، يا اما بيبقى عن طريق ادارة شؤون الطلاب اللي موجودة في الجامعة، ببتدي اسأل ايه المسابقات او ايه الانشطة اللي خاصة بريادة الاعمال، اسأل او ادور اذا كان في الجامعة عندي في مركز من مراكز الابتكار وريادة الاعمال موجود ولا لا. لان اغلب الجامعات المصرية سواء بقى بنتكلم على الجامعات الحكومية او الاهلية او الجامعات الخاصة او التكنولوجية، في مراكز خاصة بريادة الاعمال موجودة داخل الجامعات وهي مسؤولة عن الانشطة دي. دول اول جهتين انا محتاج ان انا اتحرك لهم.
0: تمام.
1: في بعض الاوقات بيبقى عندي دكاترة معينين، لان هو الطالب اللي في الجامعة مش بسهولة بيقعد يكسبلور أو يقعد يتعرف على كل الأنشطة اللي موجودة في الجامعة، ولكن ممكن من خلال الدكاترة والمعيدين بتوع في الجامعة يسأل، يعني ما يرجلش ان هو انا روح اسأل، انا عندي فكرة، انا عايز اعرف مين اللي مسؤول عن ريادة الاعمال او أنشطة ريادة الاعمال جوه الكلية او المكان اللي موجود في الجامعة عندنا.
0: تمام.
1: دول اول حاجات انا ابروتش او انا اتحرك له، الى جانب ان انا افضل متابع للمسابقات اللي بتتعمل في ريادة الأعمال. بتنزل مسابقات على مستوى الوزارة سواء من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أو من خلال كمان الSTDF هيئة تمويل العلوم أو من خلال أكاديمية البحث العلمي الاسرتي. في مجموعة من المسابقات والبرامج اللي بتتعمل يمكن على مدار العام، يقدروا ان هم بسؤالهم او متابعة الصفحات بتاعتهم على السوشيال ميديا يقدروا يشوفوا البرنامج موجود فين، يقدروا يقدموا على الصفحات بتاعته، يبتدوا يعني بنسميها ايه، يبتدي يشتبك يعني
0: يكتشف كده واحدة واحدة. طيب اللي ما عندوش فكرة بقى يا دكتور وعايز يعرف اكتر ايه هي ريادة الاعمال، ويعني يعتبر ان دي البداية بالنسبة له، الجامعة دي هي اول مكان مختلف بيبدأ ان هو يروح له، فاللي ما عندوش فكرة برضو وعايز يكتشف ريادة الاعمال علشان يمكن بعد كده تجيله فكرة ويبقى رائد اعمال، يعني يعمل ايه؟
1: يمكن حضرتك يعني اثرتي نقطة مهمة، مش الشركات الناشئة اللي طلعت كلها كانوا الفاوندرز او المؤسسين ليها هم اوريدي كانوا اصحاب افكار من الاول، لا، في ناس كتير منهم ابتدوا يدخلوا الكوميونتي بتاع رياده الاعمال، لان هي رياده الاعمال اكتر من ان انا يبقى عندي فكره واعملها بيزنس، هو مايند سيت، المايند سيت بتاعه او طريقه التفكير بتاعته. تمام، بيبتدي ازاي يلاحظ المشاكل ويبتدي يشوف حلول ويبتدي، يعني دايما بتلاقيه حد بيفكر بره الصندوق.
0: صح.
1: بتتعمل برضو جوه الجامعات انشطه مختلفه، منها حاجات بتبقى بوت كامب لمده يومين، ويك اند، في برامج بتبقى مجزأة، وفي كمان المسابقات التحضيرية، يعني هو ممكن يشارك في مسابقة ولكن جزء من في المسابقة ده بيبقى تدريبي، يعني هو بيدخل الأول البرنامج التدريبي، وخلال البرنامج التدريبي بيبتدي يطلع بفكرة، أو حتى يقدر ان هو يجوين في فريق.
0: تمام.
1: يكون جزء من الفريق اللي شغال على فكرة،
0: شغال على فكرة معينة. حلوة قوي دي برضو، فرصة جميلة جدا للشخص اللي لسه مش عنده فكرة مختلفة او فكرة يعني غير تقليدية، يقدر انه يدخل على مسابقات وتدريبات تساعده انه يجيب فكرة، فدي برضو حاجة هايلة.
1: وممكن كمان يسأل على الكوميونيتيز، الستودنت كوميونيتيز اللي خاصة بريادة العمل،
0: الخاصة بريادة العمل.
1: يعني عندنا مثلا في الامباسدرز اللي خاصين ب الاي اس اف، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في الكوميونيتي او السوسايتي بتاع رالي ريادة الاعمال، وده يمكن موجود في اكتر من 40 جامعة. في السوسايتي بتاع انكتس
0: طبعا،
1: في السوسايتي بتاع الاي تريبل اي الفاونديشن او الجزء الخاص بريادة الاعمال، الشباب برضو بتوع الايسك، يعني في اغلب الجامعات في كوميونيتيز مختلفة خاصة بالجزئية دي،
0: بجزئية ريادة الاعمال. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان في اكتر من جهة واكتر من طريقة في الجامعة علشان اي حد حابب انه يدخل في مجتمع ريادة الاعمال يقدر ينضم ليها. خلونا نخرج فاصل ونرجع بعد الفاصل بقى نعرف نختار الجهات دي على أساس إيه.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا للراديو 90 من جديد. بنرجع لكم مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور هاني عياد، خبير الابتكار وريادة الأعمال. والنهاردة بنتكلم عن الفرص اللي ممكن طلاب الجامعة يقدروا ان هم يلاقوها الخاصة بريادة الأعمال في الجامعات، وبنعرف كل التفاصيل من دكتور هاني علشان وانتوا في بداية سنة دراسية جديدة كده ما تحتروش وما تستنوش كتير وتبدأوا تدوروا على كل الجهات اللي موجودة في الجامعة الخاصة بيكوا وتنضموا لمجتمع ريادة الأعمال. احنا يا دكتور قبل الفاصل اتكلمنا عن جهات كتيرة جدا، ولكن ممكن حد بيسمعنا يقول طب انا اختار ايه؟ يعني اروح فين؟ ومش معقولة هروح مثلا لثلاث اربع جهات، يعني لازم اختار حاجة او اتنين انضم ليهم علشان اكمل فيهم بعد كده ما اتلخبطش. فحضرتك تنصح الطلبة اللي بيسمعونا دلوقتي بايه؟
2: بس اول حاجة هو محتاج ان هو يكتشف العالم ده، يعني يكتشف العالم بتاع ريادة الاعمال، لان عالم ريادة الاعمال مش بس جوه الجامعة، هو لازم يبقى بيشترك في الحاجات اللي بتاخده كمان من جوه الجامعة لبرة الجامعة. يعني في احداث كتيرة قوي بتحصل في مصر على مدار السنة بتبقى خارج الجامعات، وبعض الاحداث داخل الجامعة بس بيعرف منها اكتر من الكوميونيتي اللي هو موجود فيه جوه الجامعة.
1: تمام.
2: في واحد من الحاجات الكويسة قوي جوه الجامعة اللي هي اندية ريادة الاعمال اللي جوه الجامعات، موجود في اغلب الجامعات المصرية، فيقدر ان هو يجوين الكوميونيتي الخاص باندية ريادة الاعمال جوه الجامعة. عنده كمان المراكز الخاصة بكرياتيفا، يمكن مراكز كرياتيفا هي تبعيتها لوزارة الاتصالات، ولكن دايما هم موجودين يا في قلب الجامعة يا في مكان ملتحق بالجامعة، وبيبقى عندهم برامج بتشتغل على يمكن مدار السنة كلها، فبيقدر ان هو يشارك في الاحداث دي، لان هو جزء منها كمان بيبقى تدريبي. يعني هو
1: صحيح.
2: مش يعني بس ان هو يروح ويشوف ايه البرامج اللي بتتعمل وان هو يروح يحضر تدريب او يروح، يعني جزء كبير من التدريبات بتبقى على طريقة ازاي اصلا اطلع فكرة، يعني صح. ازاي ان انا اطلع من دماغي فكرة، مش لازم يبقى زي ما انت قلتي كده في الاول. مش لازم يبقى عندي الفكرة اللي اروح بيها،
1: عادي جدا ممكن يبقى ما عنديش بس انا عايز اكتشف العالم ده، وبالتالي اقدر اروح لاي جهه من الجهات دي. وكرياتيفا مركز ابداع مصر الرقميه على طول فعلا زي ما حضرتك قلت، كمان بيبقى عندهم احداث وفعاليات كتيره، وهم موجودين في اماكن كتيره وفي محافظات كتيره كمان، عشان لو حد بيسمعنا من بره القاهره برضو يعني تعرفوا ان دي فرصه موجوده الحقيقه. طيب فكره بقى دكتور، انه لو افترضنا ان خلاص الشخص اللي بيسمعنا دلوقتي هو يا ما عندوش فكرة يا إما عنده فكرة، وفي كل الأحوال هو هيبدأ يروح واحدة واحدة للجهة من الجهات اللي احنا قلناها أو أكتر، المفروض إنه يعمل إيه؟ يعني الجهات دي بتدربه على حاجة معينة أو على طريقة تفكير معينة، ولا هو اللي بيبدأ واحدة واحدة بقى يقدم فكرته وواحدة واحدة يمشي فيها معاهم؟
2: حلو قوي النقطة اللي حضرتك قلتيها. اول حاجه هو محتاج يعمل حاجه بسيطه قوي، لو هو عنده فكره محتاج يعمل فاليديشن للفكره دي، يتاكد ان الفكره دي ذو جدوى.
1: تمام.
2: احسن حاجه بتساعدني في الحاجات دي ان انا اشترك في حاجات بنسميها ايديشن كومبيتيشن او ايديشن بوت كامبس. الايديشن كومبيتيشن او الكومبيتيشنز او المسابقات اللي بتتعمل على الافكار بس، يعني انا مش محتاج منه اكتر من يبقى عنده فكره جديده.
1: تمام.
2: فبيتاكد من هنا اذا كانت الفكره دي جديده ولا مش جديده، ليها جدوى ولا ملهاش جدوى. تمام. لان كتير من ولادنا وبناتنا في الجامعات بيخافوا يشاركوا الافكار بتاعتهم مع حد علشان الافكار بتاعتهم ما تتاخدش.
1: ايوه.
2: وبيفضل طول الوقت قاعد محافظ على الفكره، ولما بيجي يبتدي ينفذها
1: بيلاقي حد تاني سبقه،
2: وبيلاقي اوريدي ان دي كانت موجوده قبل كده.
1: أيوة.
2: يعني صحيح. يعني كتير قوي يعني بسمع منهم في الجامعه بيجي يقول لي انا عندي فكره بس دي ما اتعملتش قبل كده. ببتدي اقلق، قولي حبيبي
1: ايه كده
2: ايه الفكره اللي ما اتعملتش قبل كده. تبتدي تسمع تلاقي فكره تقليديه او فكره اوريدي اتعملت قبل كده، بس هي في نقطه هنا ايجابيه جدا، هو ما يعرفش ان دي اتعملت قبل كده.
1: ايوه.
2: يعني معناها ان هو دماغه اشتغلت بالشكل اللي هو لقى مشكله مثلا معينه او لقى فجوه معينه وابتدى يفكر في حاجه ليها حل. اذا الشخص ده مع الفكره التانية والتالتة والرابعة هيبتدي يصل لحاجة جديدة تمام محدش يمكن توصلها قبل كده. ففكرة مشاركته في المسابقات والحاجات دي من أحسن الحاجات اللي بتخليه يتعرف على ناس، لأن جزء نتوركينج فيها مهم جدا
1: طبعاً
2: جدا جدا
1: طبعا.
2: والجزء التاني ان هو بيتأكد من ان الفكرة بتاعته هل في مشابه ليها ولا لا، هل هي فكرة ذو جدوى ولا لا، في تطبيقها اصلا هينفع ولا لا، لان في بعض الاوقات بيبقى عندنا افكار حلوة ولكن عندنا صعوبة او في شبه استحالة في تنفيذ الافكار دي يعني.
1: طبعا صحيح. يعني مسابقات الأفكار دي هتساعده أنه يتأكد أن فكرته تمام، فكرة تصلح جدا لأنها يعني يتخذ عليها خطوات بعد كده. بعد كده يا دكتور بقى المفروض إيه اللي يحصل؟ يعني أصله أكيد برضو مش هيبدأ على طول يعمل شركته الناشئة بمجرد ما لقى الفكرة، أكيد في خطوات تانية مش كده؟
2: طبعا بعد المرحلة بتاعت أن هو يتأكد أن الفكرة بتاعته يعني ذو جدوى، ويبتدي نقطة بقى تانية مهمة جدا، يبتدي يكون فريق العمل الخاص بيه. احنا دايما بنقول ان انا عشان اعمل فكرة كويسة او اعمل مشروع كويس عندي نصين لازم يكونوا شغالين، النص اللي هو بتاع التكنيكال الجزء التقني
1: تمام.
2: والجزء التاني اللي خاص بيه البزنس، وان ازاي ان الموضوع بتاعه يبقى ليه جدوى وليه دراسة سوق وليه دراسات مالية معمولة وهكذا. فمحتاج ان العقلين اللي بيبقى بيفكروا واحد منهم تكنيكال والتاني بيفكر بزنس. في بعض الاوقات بيبقى في شخص عنده الجزئين دول، ولكن يعني
1: بس
2: صعب.
1: اكيد برضو في حاجه هتطغى على التانية.
2: بالظبط بالظبط. فعشان كده اول حاجه يعملها ان هو يبتدي يكون فريق العمل بتاعه، على الاقل يبقى عنده الشقين دول موجودين، وبعد كده نكمل بقيه الاجزاء. في الحاله دي بيبتدي يشارك في البرامج، في حاجات برامج بنسميها برامج ما قبل الاحتضان تمام، يعني فترة الانكيبيشن او البري انكيبيشن. ده البري انكيبيشن بروجرام بياخد عدد كبير من الافكار بفرق العمل بتاعتها، ويبتدي يديهم كاباستي بيلدينج يعني
1: يقعدوا مع بعض
2: بالظبط كده علشان ياخد منه مجموعة يدخلها برنامج الانكيبيشن او برامج الاحتضان. وفي برامج الاحتضان بصراحة يعني وزارة التعليم العالي عندها يعني كتير من البرامج اللي بتدعمها جوه الجامعات، الحاضنات الجامعية، ويمكن طبعا. نشوف في الفترة المقبلة دور الحاضنات الجامعية بيشتغل بشكل أكبر، إلى جانب كمان الحاضنات اللي بتبقى موجودة في المراكز بتاعة كرياتيفا فيقدروا ان هم يتقدموا بيه بقى. النموذج الأولي اللي بنسميه MVP النموذج الأولي وفريق العمل يتقدموا علشان يدخلوا واحدة من الحاضنات الموجودة.
1: يبقى قبل الاحتضان بيبقى الطالب كون فريق العمل وكون الفكرة والنموذج الأولي، اللي هو طبعا يعني بيبقى حاجة بسيطة من الفكرة نفسها، مجرد يعني حاجة نتأكد بس ان الفكرة كده تمام وتقدر تتنفذ، مش كده يا دكتور؟
2: مظبوط.
1: لو شرحنا يعني النموذج الاولي برضو عشان كل اللي بيسمعوا.
2: النموذج الاولي او الـ MVP ده الحاجة اللي انا اقدر اوريها للعملاء المحتملين بالنسبة لي اللي هم الـ Potential Customers، لان عندنا دايلما كده لازم نبقى يعني مقتنعين بيها في الاول كويس. انا لما باجي اعمل فكرة كويسة او بعمل بداية مشروع كويس، انا بسأل مين؟ انا لو رحت سالت الدايره المحيطه بيا من الاهل والاقارب والاصحاب عندي حاجتين، يا اما في بعض الاوقات هم بيشجعوني
1: جدا
2: زياده على اللزوم، زياده على اللزوم
1: للاسف مفيش وسط.
2: المهم اللي انا اساله هنا هو العميل المحتمل بالنسبه لي، يعني انا لو بعمل حل ليه علاقه بتسهيل عمليه المذاكره للطلبه في الجامعه، طب انا لو سالت والدي ولا والدتي ولا عمامي ولا اي حد من الموجودين، او سالت اخويا الصغير واصحابه، طب مش دي الفئه المستهدفه بالنسبه لي. لو انا الفئه المستهدفه بالنسبه لي من الخدمه اللي انا هعملها او من المنتج اللي انا هعمله الطلبه اللي في الجامعه، يبقى اسال طلبه في الجامعه
1: تمام.
2: اتاكد الاول ان الحاجه اللي انا عملتها دي فعلا مناسباهم وبتحل لهم المشكله، وعندهم الاستعداد ان هم يدفعوا في مقابل ان هم يحصلوا على المنتج او الخدمة دي. المرحلة دي هنا انا ابتديت اضبط ايه النموذج الاولي بتاعي
1: تمام.
2: بعد كده اروح بقى بالنموذج الاولي بتاعي اللي انا عملته ده ابتدي اتقدم بيه لواحدة من حاضنات الاعمال سواء اللي موجودة في جوه الجامعة او زي ما قلنا في مراكز كرياتيفة او في حاضنات اعمال كتير
1: طبعا.
2: بتبقى بقى بنسميها حاضنات اعمال متخصصة. انا مثلا ممكن اكون انا بعمل حل ليه علاقة بتكنولوجيا التعليم
1: تمام.
2: يبقى اشوف ايه الحاضنات اللي بتشتغل على تكنولوجيا التعليم، اللي بشتغل على التكنولوجيا الزراعية، بشتغل على التكنولوجيا المالية. وبرضو واحدة من الحاجات اللي نشيد بيها البنك المركزي كان عامل واحدة من المسابقات الكبيرة جدا تمام على مستوى الجامعات كلها للحلول المالية الذكية، وشباب كتير قوي من الجامعة تقدم بيها لأنه عامل مبادرة حلوة جدا الساند بوكس. الساند بوكس ده البيئة الآمنة اللي يقدر حد يبتدي يشتغل على حلول نقدر نقول فيها حساسة جدا، لأن يعني أنت بتتعامل فيها ببيانات عملاء، بتتعامل فيها ببيانات مالية. الساند بوكس ده الميزة بتاعته إن هو بيبقى المكان اللي بيقدر يشتغل منه بيأكسس الحاجات دي في بيئة آمنة لغاية ما المنتج اللي بيعمله
1: يعني
2: أو الخدمة اللي بيعمله
1: البيانات المطلوبة بشكل آمن جدا جدا لأصحاب الأفكار علشان يقدروا يطوعوا الفكرة يعني
2: بالضبط، وإن يتأكد إن الفكرة بتاعته هينفع تطلع للنور. زي ما شفنا حاجة زي إنستاباي طلعت. إنستاباي طلعت من الساند بوكس الخاص بالبنك المركزي.
1: تمام تمام، يعني حاجة هايلة الحقيقة، ويا رب كده دايما طول الوقت إن نستمتع بإن في أفكار ومسابقات جميلة في بلدنا بتتقدم من جهات كتيرة ومختلفة، وإحنا عشان كده معاكم.

يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد أن أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة التجمعات الصناعية والزراعية بسيناء، هذا بالإضافة إلى تسهيل عملية التصدير إلى مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل لأعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحرية. وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رندا المنشاوي تابعت مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان. هذا وأكدت وزيرة الإسكان على سرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنص وبحث والسفير الياباني في القاهرة الآفاق الجديدة للشراكة المصرية اليابانية في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وأكد الجانبان على تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا وتعزيز الشراكات البحثية والتمويل المشترك مع المؤسسات اليابانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وتناول الاتصال آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران، مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. مسؤول باكستاني رفيع المستوى أوضح أن إسلام أباد تستعد لإرسال وفد آخر إلى طهران في إطار مسعى دبلوماسي جديد يهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة واحتواء التوترات المتصاعدة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. فلسطينيان استشهدا أحدهما طفلة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. من ناحية أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط وسط الضفة الغربية المحتلة ودهمت عددا من منازل الفلسطينيين. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد شهد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني لمنشآت القطاع الخاص لتحقيق الامتثال الكامل لأحكام القانون وإعداد لوائح تنظيم العمل بالمنشآت. رياضيا، النجم محمد صلاح يقود فريقه ترابزونسبور أمام جالاتاساراي في 8 من مساء اليوم ضمن مباريات الأسبوع السادس بالدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: يلا بينا للراديو 90 90، بنرجع لكم من جديد في الساعة الثانية، ولسه بنكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور هاني عياد، خبير الابتكار وريادة الأعمال. النهاردة بنتكلم مع دكتور هاني بمناسبة بداية سنة دراسية جديدة، كل سنة وكلكم طيبين، بنتكلم عن فرص ريادة الأعمال اللي موجودة في الجامعات وإزاي الطلبة يقدروا أنهم يستفيدوا منها من أول سنة لحد آخر سنة ولحد بعد ما يتخرجوا كمان، إزاي يبقوا رواد أعمال وعندهم شركاتهم الناشئة الخاصة بيهم. احنا وقفنا يا دكتور في الساعة الأولى عند الحاضنات، بعد بقى خلاص ما عمل فريق العمل والنموذج الأولي مرحلة الاحتضان، ودي يمكن خلينا نقول بقى بتبقى بداية المراحل الجد شوية. ايه اللي الطلبة هيلاقوه في المرحلة دي؟
1: بص، مراحل الاحتضان دي يعني بداية الخطوات بقى الحقيقية.
0: أيوة.
1: في رحلة ريادة الأعمال.
0: صحيح.
1: برنامج الاحتضان بتتراوح مدته من 6 شهور لسنة. خلال الفترة دي بيبتدي يتم الدخول معاهم في التفاصيل. أول حاجة الجزء التقني، لازم يتم التأكيد والدعم الجزء التقني، لأن في برامج الاحتضان بيتقدم أكتر من خدمة، جزء منها خدمات مالية، يعني في فلوس بتدفع لهم
0: تمام.
1: لتطوير النموذج الأولي بتاعهم. جزء تاني منه بيبقى التوجيه، المنترز اللي
0: خبراء بيقعدوا معاهم يدوهم استشارات.
1: بالظبط، استشارات متخصصة بقى في الحتة اللي هم عايزينها، سواء الجزء التقني، سواء الجزء القانوني، سواء الجزء المالي، سواء الجزء الخاص بالتسويق، سواء الجزء الخاص بالانتشار في الأسواق وهكذا. عندنا كمان جزء الخاص بعمليات التشبيك، يعني ازاي ان هو يطلع المنتج بتاعه ويتم التشبيك ما بينه وما بين حلول تانية موجودة، او ان ازاي ينفع ان استخدام الحلول بتاعته جوه الجامعة او مع جهات اخرى.
0: تمام.
1: خلال الفترة دي هي بتبقى زي learning curve كده، او learning journey، مرحلة تعلم تمام، مصحوبة بدعم زي ما قلنا، دعم مالي ودعم غير مالي بيقدم لغاية ما يخرج لي في الآخر شركة ناشئة، يتم تأسيس شركة تعمل في المجال اللي هم شغالين عليه. خلينا نفرق ما بين نوعين من الحاضنات. في حاضنات عامة، وده الأغلبها زي اللي موجود في الجامعات، وفي حاضنات متخصصة، ودايما الحاضنات المتخصصة بتتعامل مع مراكز بحثية او بعض الجامعات اللي متخصصة في مجالات معينة، او الحاضنات اللي موجودة عامة في مجتمع ريادة الاعمال، حاضنات خاصة بالتكنولوجيا المالية، حاضنات خاصة باللوجستيات، حاضنات خاصة بالتكنولوجيا الزراعية، التعليم وخلافه. دي بتبقى حاضنات متخصصة، دي بينفع اروح لها كمرحلة متقدمة عن مرحلة خروجي من الحاضنة اللي في الجامعة، لان دور الحاضنات الجامعية دعم اكتر منه انشاء شركات ناشئة. فاحنا في الجامعة بنخدم عدد اكبر بكتير، بنركز على ان تحول المخرج ده لشركة ينفع تشتغل في السوق، وبعد كده بنساعدهم ازاي ان هم يتم تشبيكهم مع حاضنات متخصصة، واللي في المرحلة متقدمة منهم يروح بعد كده للمرحلة اللي بعد كده اللي هي مسرعات الأعمال او الاكسلريتورز يعني.
0: تمام. طيب امتى بقى نقول خلاص رائد الاعمال ده محتاج انه يروح لحاضنة متخصصة، لانها هتفرق معاه خلاص يعني اكتر بكتير من الحاضنة العامة سواء كانت جوه الجامعة او برا الجامعة؟
1: لو طبيعة الشركة الناشئة اللي هو شغال عليها فيها تخصص منفوش الموارد اللي هو محتاجها في الحاضنات العامة، او ان هو ابتدى ياخد مراحل متقدمة، يعني ابتدى يتحرك بشكل اسرع شوية
0: تمام،
1: ابتدى يبقى عنده عملاء بتطلب المنتج بتاعه، او ان هو قدم الحل بتاعه البي تو بي، يعني من بزنس لبزنس، او ان هو قدر ان هو يستقطب شراكات مع جهات تانية او مع حكومة مثلا، ابتدى يقدر يقدم الخدمة بتاعته لوزارة التعليم او وزارة التربية والتعليم او وزارة البحث العلمي، يعني ان هو قدر يقدم بشكل
0: يطلع بالخدمة بره بقى.
1: بالظبط. فمحتاج دعم متخصص اكتر، فيبتدي يتوجه في المرحلة دي، لا روح لحاضنة من الحاضنات المتخصصة متخصص. لأن بيبقى عندهم برامج في الحتة اللي هم متخصصين فيها أكتر من أي حد غيره،
0: سواء استشارات برضو بس هتبقى من خبرة في المجال نفسه، أو حتى لو تمويل أو شراكات هتبقى يعني ليها علاقة أكتر بالمجال مش بشكل عام بقى زي اللي قبلها.
1: وحاجة كمان مهمة جدا، أن طبيعة الشركات اللي محتضنة معاه في نفس الوقت هي بتحسيها برامج مكملة،
0: صح.
1: فبيعرف يعمل شراكات مع شركات ناشئة تاني
0: معاه في نفس المجال بالضبط. أكيد المرحلة اللي بعدها مرحلة مسرعات الأعمال، وإحنا يعني بناخدها معاكم كده خطوة خطوة من أول البداية من الفكرة لحد ما تبقى شركة ناشئة، سواء موجود في الجامعة أو برا الجامعة، إزاي تقدر تستفيد من كل الجهات اللي بتقدم الفرص دي. كل التفاصيل دي بنعرفها النهاردة مع دكتور هاني عياد، خبير الابتكار وريادة الأعمال، ولسه عندنا تفاصيل أكتر هنعرفها بس بعد الفاصل.
2: مع رضوى حسن، يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة 6.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: يلا بينا. على الراديو 90 بنرجع لكم مرة تانية في يلا بينا، ولسه منورنا دكتور هاني عياد خبير الابتكار وريادة الأعمال. ودكتور هاني النهاردة بيقول لنا على فرص كتيرة جدا موجودة في الجامعات بمناسبة بداية سنة دراسية جديدة، وكمان برا الجامعات الحقيقة، يعني للطلبة اللي خلاص قربوا يتخرجوا أو أكيد كده كده لما تتخرج لازم تبدأ تنضم لي واحدة من الجهات اللي بتدعم المجال اللي انت بتشتغل فيه، ولكن الجامعة هي بداية، وحاول تستفيد من السنين اللي انت مقضيها في الجامعة علشان لما تتخرج كمان تستفيد أكتر وأكتر من باقي الجهات. جينا عند مسرعات الأعمال وإحنا بناخد كده تأسيس الشركة الناشئة واحدة واحدة يا دكتور، من أول الفكرة لحد ما بتكبر وبتبقى شركة ناشئة. فمسرعات الأعمال ناس كتيرة بتبقى مش عارفة امتى تنضم لها، والفرق بينها وبين الحضانات، يعني عشان هم ممكن يبقوا بيلخبطوا شوية.
1: المسرعات الأعمال هي مرحلة متقدمة وما بينفعش أدخلها غير وأنا أوريدي بقيت شركة وشغال في السوق. مسرعة الأعمال بدخل لهدف أن أنا باخد تمويل، التمويل ده أو الاستثمار ده بيبتدي يبقى مقابل حصة من الشركة. احنا كل البرامج اللي فاتت اتكلمنا عليها دي، كل البرامج دي برامج دعم فقط. تمام؟ ما فيهاش إيكوتي، ما فيهاش حصة من الشركة بتتاخد، إنما من أول مسرعات الأعمال بيبقى في مبلغ استثماري بيتاخد من المسرعة بيتضخ في الشركة. في نفس الوقت لازم الشركة دي اوريدي تبقى شغالة، وابتدت اوريدي تبقى شغالة في السوق، يعني عندها عملاء ابتدت تقدم الخدمة بتاعتها او ابتدت تبيع المنتج بتاعها في السوق. وبعد كده المرحلة بتاعتها بتبقى اصغر، يعني مسرعات الاعمال المدة بتاعتها بتتراوح من 3 لـ6 شهور،
2: مدة صغيرة.
1: فمدة صغيرة لان هي بتعمل بوش سريع للشركة في حتة التوسع بتاعها او في حتة الانتشار بشكل اكبر. يمكن عدد مسرعات الاعمال مش كبير لان دي بتحتاج تمويل، ودايما مسرعات الاعمال بتبقى باجد او بيبقى وراها صناديق استثمارية او صناديق اللي هو رأس المال المغامر اللي بيقدر يقدم التمويل لهذا النوع من البرامج يعني والشركات.
2: لان هي بتبقى محتاجة تمويل اكيد بمبالغ كبيرة، فبتبقى خلينا نقول محدودة مش كتير. وهل هي متخصصة برضو يا دكتور زي الحضانات، يعني في بينها مسرعات متخصصة في مجال معين، ولا مسرعات الاعمال بتبقى عادي ممكن كل الشركات في كل المجالات تلتحق بيها؟
1: بصي، هو بيبقى يعني الرك هنا على ادارة البرنامج بتاع الحضانة. في بعض الاوقات بيبقى جاي برامج تمويلية من جهات تنموية يعني دولية.
2: تمام.
1: فبيبقى مخصص ده على قطاع بعينه، يعني عندنا مثلا في برنامج بيتعمل مع اليو ان دي بي خاص بي اسمه جرين جروس، بيشتغل اكتر على البرامج
2: الاقتصاد الاخضر بقى،
1: الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الدوار وهكذا. فهنا ده برنامج اكسلريشن، يعني برنامج تسريع مسرعات اعمال بس خاصة في الشركات اللي عندها للتحول الاخضر. عندنا حاجات تانية بتبقى مثلا خاصة بالاي اي، فيبقى مسرعة اعمال متخصصة في الاي اي. انما ممكن ما تبقاش على قطاع بعينه، ولكن ممكن تبقى على انبوت بشكل معين، يعني لازم يبقى عندها اي اي، لازم يبقى عندها جزء اقتصاد دوار علشان تشتغل، او ممكن يشتغل جينيريك. يعني هو في الاخر اللي بيحرك ده اكتر الفند اللي معمول او التمويل اللي جاي موجه متوجه ليه او جاي منين.
2: طيب، من خلال يعني خبرة حضرتك الكبيرة جدا مع طلاب الجامعات يا دكتور، ايه المجال، خلينا نغش بقى دلوقتي ايه المجال كده اللي مع بداية السنة تنصحهم ان هم يبدأوا يركزوا فيه اكتر، والشركات الناشئة بتاعتهم تروح للاتجاه ده؟ الاي اي لسه ولا في حاجات جديدة؟
1: لا، هو الاي اي مش هيبقى يعني غلطت مرة وانا بتكلم قدام حد وقلت ترند، انا كنتش اقصد ترند بس انا قلت ترند.
2: تمام.
1: تهاجمت بشدة في حاجات بتحصل هي بداية نقلة بداية نقلة نوعية زي كده بداية استخدامنا التكنولوجيا والموبايل اللي بتاتش سكرين. ما نقدرش نقول ان ده تريند, ده بداية تكنولوجيا جديدة.
2: صحيح.
1: او بداية الاي اي هو بداية تكنولوجيا جديدة, بداية مختلفة لاستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف. فمن النقطة دي الاي اي مش بيهرجع ورا, لا هو الاي اي هيفضل يتقدم. هي الفكرة ازاي ان انا اعمل له امبيدنج, او ازاي ان انا ادخله في طبيعة المنتج او الخدمة اللي انا بعملها. فعشان كده الاي اي هيفضل مكمل, ولكن اي اي في انه مجالات.
2: ايوه
1: احنا بنبتدي نشوف مجالات التكنولوجيا المالية مكملة معنا. تمام. كل ما هو متعلق بتقديم خدمات للمواطنين ده هيكمل وهيزيد. الى جانب كمان, ولو بنقول بقى عايزين نغشش فاحنا نغشش. أيوة. صح. شوف الدولة مهتمية بايه واستثمرت في ايه. النهاردة ما تقدرش تقوم حاجة جديدة الا لما يكون عندك دايما كلمة دايما بنقولها انفراستراكشر قوية,
2: بنية تحتية.
1: بنية تحتية. انا النهاردة بقى عندي بنية تحتية فيه, عندي بنية تحتية بقت في كل ما هو يخص النقل, الطرق والكباري والمونوريل
2: الجديدة وسائل المواصلات الجديدة. طبعا
1: كل ده الدولة استثمرت فيه كتير جدا.
2: أكيد.
1: أنا لو قدرت أن أنا أعمل حلول تشتغل على البنية التحتية دي فأنا الكسبان. طب الدولة مهتمية بإيه كمان أو واخدة على عاتقها إيه كمان؟ الزراعة والتكنولوجيا الزراعية. فإذا أنا لو عندي حلول في التكنولوجيا الزراعية النهاردة هتبقى مهمة وليها فايدة كبيرة. جزء كمان خاص بالطاقة, إن النهاردة بنتكلم على حلول بديلة للطاقة والطاقة المتجددة, بقى بنتكلم على الوين توربينز أو الطاقة المتولدة بالرياح, أو بنتكلم على الجرين هايدروجين, أو بنتكلم على
2: الطاقة
1: الشمسية. كل المجالات دي الدولة وراها وابتدت تجهز لها, أو اوريدي بقى الحاجات موجودة في الانفراستراكشر نفسها.
2: أيوة. صحيح.
1: فده يساعدنا بشكل كبير جدا إن احنا لما نبني حلول تمام هنقدر ان احنا نلاقي الحل ده موجود. الى جانب في يعني في قطاعات كتيره دايما موجوده وما نقدرش
2: محتاجه
1: يعني ما حدش هيقدر يوقف الشركات الناشئه تروح فين. ولكن النهارده الشركات النهارده لو انت عندك حلول لوجستيه مختلفه اشتغل على الانفراستراكشر والاماكن التخزينيه الكتيره اللي بقت موجوده, واشتغل على شبكه النقل والتحرك, شبكه الحركه اللي بقت بأشكال مختلفة جدا.
2: طبعا أكيد إحنا كده يعني بتهيلي غششناكم, محدش بقى إيه يكسل أو يعني ما يفكرش في المجالات دي. جبنا الخلاصة من دكتور هاني يعني. طيب خلينا دكتور نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن الفرص, ويعني مستنينكم تشاركونا على 91.9 أو صفحة راديو 90.90 على الفيسبوك.

يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

0: يلا بينا للراديو 90-90 مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة وسعداء جدا بوجوده، دكتور هاني عياد، خبير الابتكار وريادة الأعمال. والنهاردة بنتكلم عن الفرص الخاصة بريادة الأعمال اللي موجودة في الجامعات المصرية المختلفة. الحقيقة فرص كتيرة جدا بنعرفها، وبنعرف كمان ازاي تبدأوا حياتكم الجامعية كده وانتوا عندكم خبرة اكتر، تبدأوا تاخدوها واحدة واحدة في ريادة الاعمال وتنضموا لكل الجهات اللي بتدعم ريادة الاعمال. يعني عايزين بقى دكتور نسأل حضرتك عن الطلبة اللي ما قدروش انهم يستفيدوا، يعني سمعونا بقى متأخر فما قدروش يستفيدوا من حضانات الاعمال اللي موجودة في الجامعات او المسابقات او كده، ولكن وصلوا لسنوات يعني دراسية في الجامعة، خلاص قربوا يتخرجوا تالتة رابعة، نقول لهم ايه وازاي يبدأوا يلحقوا اللي فاتهم؟
1: نقول لهم ايه؟ طيب هم عندهم فرصة كبيرة جدا ان مشروع التخرج بتاعه من الجامعة ده يبقى المشروع او بداية الشركة الناشئة اللي هو ممكن يكون بيشتغل عليها في المستقبل. يمكن بنشوف مشاريع، المشاريع دي تقدر ان هي مش عايز اقول تتحول لشركات ناشئة، ولكن هي تبقى النواة للشركة الناشئة. احنا في مشروع التخرج بنعمل ايه؟ في مشروع التخرج اغلبه بنبتدي نبني بروتوتايب، يعني لو انا كلية من الكليات التقنية مثلا، كلية هندسة كمبيوتر ساينس، حاجة من الحاجات اللي بتشغل على النيو تكنولوجيز دي، فلاقي ان انا ببني يا روبوت يا ماشين يا اكويبمنت يا ابلكيشن، واحده من الحاجات اللي هي نقدر نقول عليها هي النواه بتاعه الشركه الناشئه، الجزء التكنيكال منها.
0: تمام.
1: لما ابتدي ابص عليها على نفس المخرج ده، ابص عليه، طب هو اللي انا بعمله ده هيفيد في السوق ازاي؟ طب هيفيد المستخدمين ازاي؟ هيفيد العملاء ازاي؟ يبقى انا كده ابتديت افكر في الشكل او الاطار بتاعه ان هو ممكن يبقى شركه ناشئه. طيب هل في دعم ممكن اخده عشان اطور ده؟ ما انا عشان اعمل الحاجه دي في كونتكست مختلف، بدل هو مشروع بس تخرج هيتقدم للجامعه، لا ده انا ممكن عايز اعمله في شكل ينفع كوميرشال، ينفع يخرج للسوق.
0: تمام.
1: فهلاقي عندي في جهتين بتقدم لي دعم مهم جدا هنا، صندوق رعايه المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي.
0: طبعا
1: الاتنين عاملين برامج لدعم مشاريع التخرج.
0: حلو قوي.
1: يقدر ان هو يساعدك ان لو المشروع بتاعك قدرت ان انت تقدم ان المشروع ده انا هحوله لشركة ناشئة، تمام. في برنامج خاص في ده في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. لو المشروع بتاعي تقني بيقدم حل مبتكر او جديد، او انا بعمل معدة جديدة او ماشين جديدة او انجن او بروتوتايب معين تكنيكال، اقدر اخد تمويل من اكاديمية البحث العلمي بيدعم ان انا اطلع النموذج الاولي بتاعي اللي اتكلمنا عنه من شوية، ان النموذج الاولي ده هو المرحلة بتاع دخولي الحاضنات اللي اقدر ادخل بيها الحاضنة بتاعت الجامعة او الحاضنات الموجودة في الكوميونتي. والميزة هنا ان اقدر ادخل بيه بقى الحاضنة الجامعية جاهز،
0: بتقدر
1: تشتغل سنة كمان بعد، يعني يقدر بعد السنة بتاعت التخرج بتاعته، تمام. يقدر يشتغل لمدة سنة تابع للحاضنة الجامعية اللي هو فيها.
0: يعني علاقته بالجامعة مش بتنتهي بالتخرج، لا هو لو مشروعه كان قابل لانه يبقى شركة فيقدر يكمل سنة مع الجامعة.
1: مزبوط.
0: في حاضنة الأعمال. جميل ان حضرتك قلتلنا على مشروعات التخرج انها ممكن جدا تبقى فرص لشركات ناشئة، والحقيقة ان دي يعني حاجة تخلي اي حد دلوقتي بيعمل مشروع تخرج يفكر ازاي المشروع ده ممكن يكمل ويبقى موجود في السوق. طيب نصيحة حضرتك ايه بقى للطلبة اللي بتعمل مشروع التخرج علشان يعني يقدر مشروعهم يبقى شركة فعلا؟
1: بس خليني اقول لك كيس انا دي حصلت معي. يمكن في 2018 او 2019 كان عندي مجموعة من الشباب في الجامعة، اشتغلنا مع بعض مشروع التخرج على واحد من الحلول اللوجستية خاصة بإدارة المخازن واماكنها وهكذا. الشباب دي اخدوا المشروع، فعلا عملوا شغل كويس جدا وقت مشروع التخرج، ولكن كانت النصيحة الاوقع بالنسبة لهم ان انت خلصت ده، حافظ على الفكرة بتاعتك وبتدي تطور فيها واحدة واحدة، ولكن اطلع اشتغل في السوق في نفس المجال اللي انت عايز تشتغل فيه. يعني لازم يبقى عندك خبرة عملية جوه نفس القطاع او جوه نفس المجال اللي انت عايز تشتغل فيه. هتبتدي تفهم السوق اكتر، هتبتدي تفهم تحدياته، هتبتدي تفهم فرصه فين، هيساعدك ان انت تطور من المشروع بتاعك لغاية ما تبقى جاهز ان انت تقول خلاص انا عندي من الخبرات اللي تراكمت خلال السنتين بتوع مثلا الشغل بتوعي او السنة بتاعت الشغل بتاعتي او اكتر، وابتديت ابقى جاهز ماليا ان انا ابتدي البداية الاولى للمشروع بتاعي. لان نقطة مهمة قوي، محدش هيبتدي يساعدني او يحط استثمار جوه الشركة بتاعتي وانا مش حاطط فيها فلوس.
0: صح.
1: لازم ابقى انا حاطط جوه الشركة بتاعتي غير المجهود جزء مادي انا ابتديت اساهم بيه جوه الشركة دي علشان ابتدي اقدر ان انا استقطب استثمار او تمويل. ومن هنا نبتدي نتحرك. بقول لحضرتك شفتهم من 2019، شفتهم في 22
0: تمام
1: وهم واقفين بيعملوا بيتش او بيعملوا العرض بتاعهم قدام مستثمرين والناس متحمسة جدا ان هي تحط معهم استثمارات. فيعني ده يمكن ده المثال الاقرب بالنسبة لي ان ازاي استفادوا من مشروع التخرج بتاعهم ان هم يعملوا الشركة الناشئة بتاعتهم.
0: ولكن يا دكتور لو هم خلوا المشروع ده على جنب شوية، يعني بعد ما خلصوه وتخرجوا وراحوا اشتغلوا في وظيفة مثلا ليه علاقة بنفس المجال، مش ممكن الفكرة حد تاني يعملها فيروح عليهم او يبقى فاتهم وقت؟
1: دي نقطة مهمة قوي، علشان كده انت مش بتركن الموضوع خالص، انت بتشتغل عليه ولكن بتشتغل عليه بشكل اقل، يعني هدوء اكتر،
0: تركيز اقل يعني.
1: بالظبط. ومحتاج تفهم هل فعليا على ارض الواقع لما بتيجي تنفذ ده هل ده هيتنفذ ولا لا. لان انت ممكن تبقى افكارك طموحه جدا ولكن لما تيجي في التنفيذ يقابلك مشاكل. يعني احنا شفنا كتير جدا من الشركات الناشئه اللي اشتغلت في مثلا قطاع المواصلات لما ابتدت تشتغل لا لقيت مشاكل، لقيت ان هي الجزء القانوني او جزء التشريع لسه مش متظبط، الجزء المعاملات الماليه هنا لسه مش متظبط. طب ده انت هتعرفه منين وانت ما عندكش خبره على ارض الواقع؟
0: صح.
1: فلازم تبني خبره. ممكن الخبره دي انت تعملها في 6 شهور، ممكن تعملها في سنه، ممكن يدخل معاك شريك عنده خبره كبيره في الحته دي فيقلل عليك الوقت ده خالص.
0: صح.
1: بس احنا بنفترض في الظروف العاديه لازم يبتدي يبقى عندك خبرات متراكمه في المجال ده عشان تقدر ان انت تقول ايه انا هقدر ان انا انفذ او اقدر ان انا اشتغل على الجزئيه دي.
0: جميل جدا جدا. ده ياخدنا للسؤال اللي هنقوله دلوقتي، ولكن هنساله بقى الدكتور هاني يعني نسمع اجابته بعد الفاصل. يا ترى دكتور هاني بينصح الطلبه انها تبدا تكون الشركه وتشتغل من وهي في الجامعه ولا تستنى تعمل كل ده بعد التخرج؟

يلا بينا. يلا بينا على الراديو 90 90. رجعنا لكم تاني مع ضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور هاني عياد خبير الابتكار ورياده الاعمال. بنكمل كلام عن الجامعات والفرص اللي موجوده في الجامعه لكل الطلبه

0: التاني. انا من التوجه بتاع لا، اخرج الاول للسوق، حاول تحافظ على فكرة الشركة بتاعتك او ابتدي فيها واحدة واحدة، ولكن اخرج للسوق، خد خبرة عملية على ارض الواقع، وبعد كده اسس الشركة بتاعتك. ولكن خليني هقول لك يعني لاين كده، لو هو عداه يبقى تمام. دايما في ناس بتلجأ لفكرة ان انا اعمل الشركة الناشئة بتاعتي علشان انا مش عارف اشتغل في السوق، فانا اعمل الشركة الناشئة بتاعتي على طول.
1: تمام.
0: لو اتحط اللاين بتاع ان انا اقدر اتخطى المكاسب المالية اللي انا ممكن احصل عليها في ان انا اشتغل، واقدر اعدي النقطة دي واعمل الشركة الناشئة بتاعتي، واقدر اتحمل الاعباء المالية دي، ابتدي بالشركة.
1: ما هي الفكرة انه كده كده هيبقى في الجامعة لسه ما عليهوش مسؤوليات قوي لسه، يعني ما
0: بس مش الشركة هتحتاج،
1: الشركة هتحتاج
0: الشركة هتحتاج فلوس علشان يقدر يعمل ده.
1: صحيح.
0: فهل انا عندي مش بس القدرة المالية، هل عندي الابيتايت او التحمل بتاع ان انا اروح مش هشتغل في مكان واخد منه مرتب وكارير معين ممكن ابتدي فيه، وان انا مؤمن جدا بالفكره بتاعتي ومؤمن بالمشروع بتاعي وانا هشتغل عليه وما عنديش مشكله ان انا اتضغط واعمل اي حاجه عشان ان انا اقدر ان انا امول الشركه بتاعتي، واقدر ان انا الجزء اللي في الاول يعني اللي احنا بنقول البوت سترابنج وفاميلي اند فريندز بقى والقريبين مني
1: والناس اللي بتشجعني
0: تشجعني واقدر ان انا اجمع منهم وان انا ابتدي المشروع ده. لا، لو قادر تعمل ده اعمله.
1: حلو.
0: انما في اغلب الظروف ان محتاج ان انت تعدي بشويه خبره عمليه وتعمل لنفسك الامتحان بتاع انا لو اشتغلت واخدت مرتب ومرتب كويس، هل هكمل الفكره بتاعتي ولا مش مشكله واكمل في الكارير اللي انا فيه؟
1: ده اختبار صعب وسؤال صعب قوي. سؤال صعب جدا فعلا. ولكن لو قرر انه هيبدا شركته بعد الجامعه، مفيش مانع انه يستفيد من الفرص اللي احنا قلنا عليها دي، على الاقل يبقى قطع شوط كبير برضه.
0: طبعا طبعا. يعني رائد الاعمال الشاطر اللي بياخد من الفرصه ويبني عليها وما يقعش في دايلمه صياد الفرص، لان انت بعد وقت لو انت ابتديت بقى تلف على المسابقات وتلف على الحاضنات وتاخد من البروجرام ده والبروجرام ده والبروجرام ده، انت هتبقى شاطر، بس بقى هتبقى شاطر تكسب مسابقات مش شاطر صح. تعمل مشروع
1: صح. وده شفناه الحقيقة، يعني شفنا بدون ما نقول اسماء، شفنا الحقيقة مشروع هو اسم كبير جدا في عالم المسابقات، لكن على ارض الواقع هو مش موجود. يعني
0: هو حتى بقى بيطلق عليهم بيسموهم الكومبيتيشن جاي، يعني هو خلاص بقى الولد او البنت اللي شاطر في المسابقات
1: وانه يكسبها.
0: اللي بقى خلاص يعني اوقات كتيره النهارده بقت في الـ في الـ في, الـ في المسابقات دي عشان الواحد يمكن بيشارك كجوري ممبر او في لجنه التحكيم في اكتر من حاجه، انا مجرد ما بشوفه من حاجه لحاجه تانية فانا بساله عملت ايه من اللي فاتت لغايه المره دي، ما فيش اي جديد بقى اقول يا جماعه خلاص. انا ممتنع عن التحكيم لان هو
1: ودكتور يعني هاني يعني في لجان تحكيم مسابقات كتير يا جماعه، فما حدش يحاول يعمل كده. يعني بتقولي دي نصيحه مهمه يا دكتور.
0: لانه فعلا يعني بصي انا بسميها ازاي، طول ما انت بتتحرك بالعرض مش هتقدر تتحرك بشكل افقي.
1: ايوه.
0: فحلو جدا ان انت تتحرك بالعرض، ولكن حدد النقطه اللي انت هتبتدي تطلع منها وتبني الشركه بتاعتك، انما طول ما انت بتتحرك كده بشكل سطحي هتفضل طول الوقت تتحرك على اللير ده.
1: صح. اكيد. قبل ما نختم يا دكتور، نصيحه حضرتك بقى لكل الطلبه اللي بيسمعونا، سواء يعني لسه بادئين السنه الدراسيه الجديده او اللي لسه كانوا اخر سنه ليهم، هي السنه اللي لسه يعني انتهت من قريب، نصيحة حضرتك ليهم ايه عشان يقدروا يكملوا كده في ريادة الاعمال؟
0: نصيحتي ان الوقت اللي يجي قدامك فرصة ان انت تتعلم عن ريادة الاعمال سواء في المقررات في الجامعة او سواء ببرامج موجودة، اتعلم، لان دي هتغير طريقة تفكيرك في النظر للامور بشكل كبير جدا. النقطة التانية، حتى لو قررت بعد كده في حياتك المستقبلية مش ان انت تعمل شركة ناشئة او ان انت تبني الـ الـ الـ الخدمة او المنتج بتاعك، هيساعدك جدا جدا جدا ان انت يبقى عندك خبرات مختلفة من ازاي تتعامل مع فريق عمل مختلف عنك، ازاي ان انت تعرض الرؤية بتاعتك بشكل مختلف، ازاي انت تلاحظ المشاكل عن الناس اللي موجودين، وان ازاي ان انت دايما تفكر في حلول مش بس بتفكر في المشاكل

0: وده هيبني عندك بيز كويس، تمام، تراكم كويس، تراكم خبرات كويس يساعدك في مستقبلك ويعادل سنين خبرة غيرك ما قدرش يعملها خلال فترة الجامعة.
1: يعني بنتمنى فعلا تقدروا تعملوا كده، تستفيدوا جدا جدا من سنين الجامعة ومن فرصة انك موجود مع ناس كتيرة، تقدروا برضو تكونوا فريق عمل وتطلع بفريق العمل اللي هو ده يبقى بعد كده فريقك في شركتك الناشئة. يعني فرص كتيرة في الجامعة تقدروا تستفيدوا منها، ونتمنى تكونوا استفدتوا كمان من حلقتنا النهاردة. وحقيقة يا دكتور هاني يعني انا اتبسطت جدا ان حضرتك نورتنا في البرنامج، ومش اخر مره ان شاء الله يعني، ودايما حضرتك تبقى تنورنا في حلقات كتير من يلا بينا.
0: شكرا جدا لحضرتك استاذه رضوى، وانا سعيد بالديسكشن العميقه دي اللي انت رايحه لكل التفاصيل اللي فعلا ممكن تخص كل طالب في الجامعه، فان شاء الله يستفيدوا من الكلام ده. وشرفني جدا طبعا ابقى مع حضرتك في اي وقت.
1: شكرا يا دكتور، حضرتك نورتنا النهارده. كان معانا دكتور هاني عياد خبير رياده الاعمال والابتكار، ودي كانت حلقتنا. استنونا يوم السبت الجاي في حلقه جديده من يلا بينا على الراديو 90 دقايق، وهتكونوا مع زميلنا العزيز إبراهيم عزت والدقيقة الأولى من الثانية ظهرا. سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة بما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي على ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي. كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الرواد الرقميون التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من هذه المبادرة. وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد أن أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة التجمعات الصناعية والزراعية بسيناء، هذا بالإضافة إلى تسهيل عملية التصدير إلى مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحرية. وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رندا المنشاوي تابعت مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان. هذا وأكدت وزيرة الإسكان على سرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية. مسؤول باكستاني رفيع المستوى أوضح أن إسلام أباد تستعد لإرسال وفد آخر إلى طهران، وذلك في إطار مسعى دبلوماسي جديد يهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة واحتواء التوترات المتصاعدة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. فلسطينيان استشهدا أحدهما طفلة وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. من ناحية أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط وسط الضفة الغربية المحتلة وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين. اقتصاديا، وزارة العمل أعلنت بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة للشباب من مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومجزية بالمشروعات القومية الكبرى وتوفير الكوادر الفنية والعمالية المدربة التي تحتاج إليها هذه المشروعات. رياضيا، توتنهام يلعب أمام أستون فيلا في 2:30 ظهرا، ويحل أرسنال ضيفا على برايتون في 5 مساء وذلك بالدوري الإنجليزي. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتحكي عن عبقرية المصري القديم اللي قدم 5 اختراعات فرعونية غيرت شكل العالم. قالوا جاءت مصر ثم جاء التاريخ، ودي عبارة دلل عليها المصريين القدماء من خلال ابتكار عدد كبير من الاختراعات المذهلة اللي أبهرت العالم وعاشت عبر مختلف العصور لحد النهاردة، وده اللي بيأكد عبقرية وجدية المصري القديم في مختلف المجالات والعلوم. مجموعة من الاختراعات والابتكارات اللي سبق بيها المصري القديم العالم، وده أشار إليه كتير من علماء الآثار. ومن ضمن الاختراعات دي سقالات البناء. ابتكر المصري القديم سقالات البناء اللي لغاية النهاردة بتستخدم، ونجح المصري القديم في استخدامها قبل آلاف السنوات لتشييد المسلات والمعابد والمباني العالية اللي أبهرت الجميع. أما أدوات الطب والجراحة فدي كمان المصري القديم سبق العالم كله في ابتكار أدوات الجراحة زي الشرايح والمسامير اللي نجح في استخدامها لتوصيل العظام المكسورة ببعضها البعض، وابتكر كمان اللصقات والغرز والضمادات. أما أدوات التجميل والعطور فقد يظن البعض أن المكياج وأدوات التجميل ابتكارات حديثة، لكن المصري القديم نجح في اختراعها منذ آلاف السنين، فاستخدمت نساء مصر القديمة مكياج العيون اللي يشبه الكحل والآيلاينر، ونجح المصري القديم كمان في صناعة العطور من الزهور ووثق ده على جدران المعابد. أما البوتاجاز والولاعات فبيعود ابتكار المواقد والبوتاجازات إلى المصري القديم اللي كان بيعتاد على استخدام الموقد الدائري المصنوع من الفخار في المطابخ الملحقة بالمباني الخاصة بالحياة اليومية. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

عرض الأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية مع مواصلة تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وتعزيز فرص التحول الرقمي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لمراكز البيانات. هذا ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات والحد من مخاطر التمركز بما يدعم كفاءة واستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي. وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد أن أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة التجمعات الصناعية والزراعية بسيناء وتسهيل عملية التصدير إلى مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحرية. وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية روندا المنشاوي تابعت مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرية حياة كريمة بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان. وأكدت وزيرة الإسكان على سرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وجه بإيفاد قافلة مساعدات غذائية ودعم لوجستي مكثف بشكل فوري إلى قرية كلبشة بمحافظة أسوان، وذلك لتقديم شتى أشكال الإغاثة المعيشية والخدمية لنحو 750 أسرة. وضمت القافلة فريقا هندسيا وفنيا للبدء الفوري في إصلاح ماكينات ضخ المياه والمواتير التي لا تعمل بما يضمن سرعة الدقة في عودة المياه النقية للقرية وانتظام ري المحاصيل الزراعية. اقتصاديا، وزارة العمل أعلنت بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة للشباب من مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومجزية بالمشروعات القومية الكبرى وتوفير الكوادر الفنية والعمالية المدربة التي تحتاج إليها هذه المشروعات. رياضيا، في الدوري الإسباني يلتقي أسوسونا الآن مع رايو فايكانو ويواجه أتلتيك بلباو ألافيس في 15:15، وإشبيلية يواجه برشلونة في 22:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

وبس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر لناشئي اليد يتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وذلك بعد فوزه الكاسح على نيجيريا بنتيجة 55-21 في الدور ربع النهائي. غدا منتخب مصر يواجه أفريقيا الوسطى في ثمن نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بتونس. الزمالك يعلن رسميا انتقال اخوان بزير النادي شباب اهلي دبي الاماراتية. ضمن مباريات الدوري الانجليزي يواجه نيوكاسل هال سيتي في 5 مساء، وفي نفس الموعد يحل ارسنال ضيفا على برايتون. اما في الدوري الاسباني يلتقي اتلتيك بلباو والافيس في 5:15 مساء، واشبيليه يلتقي برشلونه في 10 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة بما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي على ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي. كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الرواد الرقميون التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من هذه المبادرة. وزير النقل المهندس كامل الوزير أكد أن أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة التجمعات الصناعية والزراعية بسيناء وتسهيل عملية التصدير إلى مختلف دول العالم. جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحرية. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وجه بإيفاد قافلة مساعدات غذائية ودعم لوجستي مكثف بشكل فوري إلى قرية كلبشة بمحافظة أسوان لتقديم شتى أشكال الإغاثة المعيشية والخدمية لنحو 750 أسرة. وضمت القافلة فريقا هندسيا وفنيا للبدء الفوري في إصلاح ماكينات ضخ المياه ومواتير الري بما يضمن السرعة والدقة في عودة المياه النقية للقرية وانتظام ري المحاصيل الزراعية. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أكد لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفيا أكد أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان مرور السفن بشكل آمن وسريع، لا سيما بالنظر إلى تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية. كما شدد دار على أن الحوار والدبلوماسية يظلان الوسيلة الوحيدة لضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين متتاليتين على حي الساحة القديمة في بلدة النبطية بجنوب لبنان في تصعيد جديد استهدف المنطقة. اقتصاديا، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبدأ غدا فتح باب التقدم ل 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين رقم 9، وذلك حتى يوم الأربعاء 28 من أكتوبر المقبل. رياضيا، منتخب مصر لناشئي اليد تأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا المقامة في كوتيفوار، وذلك بعد فوزه الكاسح على نيجيريا بنتيجة 55-21. للمزيد من الأخبار والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

Da da, dig it, da da, dig it, da da, dig it, da da, dig it, da da, dig it, da da.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية مع مواصلة تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وتعزيز فرص التحول الرقمي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لمراكز البيانات. كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات والحد من مخاطر التمركز بما يدعم كفاءة واستدامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد أعرب عن استعداد مصر الكامل للعمل مع الجانب الصيني من أجل التنفيذ الفاعل للتوافقات المهمة التي توصل إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ بما يسهم في دفع مسيرة العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشيوخ مع قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، هذا إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشددا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي لتحقيق التسوية المستدامة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية مع كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، وذلك لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أكد لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفيا، أكد أهمية استمرار إمدادات الطاقة وضمان مرور السفن بشكل آمن وسريع، لا سيما بالنظر إلى تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية. كما شدد دار على أن الحوار والدبلوماسية سيبقيان الوسيلة الوحيدة لضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم وكبار السن تشمل تخصيص شبابيك لحجز التذاكر بالمحطات الرئيسية وتوفير عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجاناً. هذا وشملت تجهيزات تدريب موظفين على لغة الإشارة وتخصيص العربة رقم 6 بقطارات تالجو الفاخرة لتكون مهيئة بالكامل لذوي الإعاقة. كما تمنح الهيئة تخفيضا بنسبة 50% على تذاكر كافة القطارات لذوي الهمم ومرافقيهم. اقتصاديا، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبدأ غدا فتح باب التقدم ل 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك. رياضيا، في الدوري الإسباني يواجه أتلتيك بلباو ألافيس في الخامسة والربع من مساء اليوم، وإشبيلية يلتقي مع برشلونة في العاشرة مساء. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

راديو 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام، في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية. حاتوم اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا حاتم.
3: ايه ده صفصف؟ ساندوتش؟
2: ساندوتش ايه؟ ده بيرفيوم.
3: ايه بيرفيوم ايه؟ ده وحموضة يعني؟
2: بيرفيوم يا بي، بارفان، بارفان يا بي، كالونيا، ريحة رجالي عاملاها بنوتة بتعمل البارفانات وبتبيعهم.
3: كالونيا؟ بقى صفصف يعني بتقول كالونيا؟ وبعدين تجربيها عليا؟
2: لا مش صح، لان انا بنفسي اشتريت منها بيرفيوم حريمي وكانت تحفة.
3: مسلام يا اختي.
2: اه والله.
3: وعشان الكالونيا الحريمي طلعت تحفة عليكي، تقومي تلبسيني انا في الكالونيا الرجالي؟ اشمعنى انت يعني تجيبي لنفسك بيرفيوم حريمي وتجيبي لي انا ريحة رجالي كالونيا؟
2: بطل هزار ورش بيرفيوم وقوم يلا روح شغلك، احسن ناجي به اسم الله عليه، اسم الله عليه يخصم منك كالعادة.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: يا جوزي.
4: نعم يا مدامي.
2: أنا تعبانة، تعبانة يا جوزي.
4: استحملي استحملي يا مدامي، دكتور الشركة زمانه جاي وحيكشف عليكي.
3: يا أهلا يا أهلا وسهلا بمدام نجي بيه، مدام أعظم مدير، مدام أحسن مدير.
4: أنت يا أفندي.
3: نعم.
4: دكتور الشركة ما جاش لحد دلوقتي يا حاتم، مخصوم منك ومنه 3 أيام.
3: طب أنا مالي؟ الله أنا مالي يا نجيب إيه؟ يا عظم مدير، وأنا الدكتور.
2: جوزي.
4: نعم يا مدامي.
2: إيه الريحة دي يا جوزي؟
4: تلاقيها ريحة فسيخ يا مدامي.
3: نعم.
2: لا
4: وانتي بتتوحمي على الفسيخ؟
2: يخص عليك يا جوزي، أنا هتوحم بعد العمر ده كله؟ أنا شم ريحة، ريحة كالونيا برفان.
3: ايوه يعني بعدين حضرتك ايه بعد العمر ده كله؟ ده انت بسم الله ما شاء الله عليكي، ده انت في ريعان الشباب، انت في سن المراهقه يا هانم. وبعدين يعني انا اسف يعني دي ريحتي انا. برفيوم جميل جدا، هديه من مدامي انا، مدام صفصف.
2: صفصف انا جيوب الانفيه بتتعبني قوي قوي قوي يا نجيبي يا جوزي. لا لا انا مش مستحمله الريحه، قلعوا القميص.
4: اطلع بره حالا يا افندي، مخصوم منك ومن البرفان بتاعك ده 3 أيام.
3: يا سلام، مش معنى ما خصمتش من صفصف يعني.
5: حاتم انا كنت عاوزك في موضوع كده.
3: سيبني في حالي دلوقتي يا مدحت، جدع المدير ده لسه خاصم لي ومش ضايع نفسي.
5: ايوه يا حاتم، بس انا في مشكله كبيره قوي ومحتاج مشورتك.
3: مشورت انا؟ وانا تحت امرك يا مدحت. تحب يعني تحكي لي هنا ولا ننزل نقعد في اي مكان؟
5: انا هاجي لك البيت افضل، لان انا الحقيقه محتاج اعرف كمان يعني راي مدام صفصف في المشكله الكبيره دي.
3: يا سلام يا سلام، يا ده تشرف وتنور والله. بص انا هستناك ان نروح البيت سوا بعد ما نخلص شغل، بس على الله بقى ناجي بيه ما يخصم ليش باقي المرتب.
2: يا جوزي.
4: نعم يا مدامي.
2: طمني، يعني انا بقيت كويسه ومش فيا اي حاجه؟
4: انت كويسه وزي القرد يا قصدي زي القمر يا مدامي. انا بس مستني حاتم افندي يجيب الدواء اللي كتبه لك الدكتور.
3: للاسف انا جيبي اعظم مدير، الدواء مش موجود في الصيدليه.
4: كده اهو مخصوم منك ومن الصيدلي 3 أيام.
3: الهي يخصمه من عمرك يا بعيد، انت ومدامك.
4: تقول ايه؟
3: بقول ربنا يديك الصحه وطول العمر لغايه ما تخلل.
2: احكي يا مدحت، انت كويس؟ مراتك كويسة؟ بنتك نيرة بخير؟
5: الموضوع فعلا يخص بنتي نيرة. اصل نيرة زي ما انتوا عارفين يعني بقى عمرها دلوقتي 14 سنة، وانا على كل حال يعني بثق فيها جدا لاني مربيها كويس. ومربيها كمان على الصراحة بيني وبينها وبينها وبين مامتها. وفي يوم نيرة اتصلت بيا وأنا في الشغل، قالت لي يا بابا في واحد معرفوش بعت لي رسالة تهديد على الموبايل.
3: تهديد؟ ومين ده اللي يهدد بنت عندها 14 سنة ويهددها بإيه؟
5: مجرم يا حاتم، مجرم بيبتزها. بيبتزها بتركيب وشها على صور مش كويسة، بيهددها بنشرها على السوشيال ميديا لو ما دفعتلوش فلوس.
2: طيب وانت عملت ايه يا مدحت؟ اوعى تكون زعقتلها وحملتها المسؤولية.
5: لا طبعا ما عملتش كده، وهنا كان لازم اواجه الموقف بشجاعة وادافع عن بنتي واجيب لها حقها كمان. انا لما بنتي قالت لي كده سبت كل اللي في ايدي وجريت على البيت على طول. شفت رسائل التهديد على موبايلها، اول حاجة عملتها طمنت بنتي واخدتها في حضني.
3: برافو عليك يا مدحت. والله العظيم برافو عليك. يا ريت كل الاباء عندهم نفس الايجابيه بتاعتك دي وما يدفنوش راسهم في الرمل. اباء وامهات كتير لما بيحصل لبناتهم حاجات كده بيلجأوا للمنع والحرمان والحبس ولوم الضحيه ومحاوله التبرير للجاني.
5: وعلشان السبب ده يا حاتم، كتير قوي من البنات لما بيحصل لهم الابتزاز الالكتروني ده بيشيلوا همهم لوحدهم او بيدوروا عن مصدر للمساعده بعيد عن البيت، وممكن في النهايه يستسلموا للمجرم اللي بيبتزهم ده.
3: اسمع يا مدحت، انت لازم تبلغ مباحث الانترنت.
2: ايوه، ولازم كمان يتصل بالخط الساخن لشكاوى المراه، لانهم هيدعموا نيره كويس ويطمنوها اكتر.
5: انا فعلا هعمل كل ده، بس انا في دماغي خطه هعملها مع المجرم ده.
3: خطه؟ اقول لك على حاجه، نتغدى وناكل لقمه وبعدين تقول لنا الخطه دي.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة

مصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة بما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي على ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي. كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الرواد الرقميون التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من هذه المبادرة. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد أعرض عن استعداد مصر الكامل للعمل مع الجانب الصيني من أجل التنفيذ الفاعل للتوافقات المهمة التي توصل إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، بما يسهم في دفع مسيرة العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشيوخ بقيادات صينية رفيعة المستوى في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت بحث مع جورج بريك رئيس شركة هيدروفولتا البلجيكية أوجه التعاون في مجالات تعظيم العوائد من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر. ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وفي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة تولكرم في إطار استمرار عدوان الاحتلال على المدينة ومخيمها وسط حصار مشدد على مخيمي تولكرم ونور شمس. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم وكبار السن تشمل تخصيص شبابيك لحجز التذاكر بالمحطات الرئيسية وتوفير عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجانا. هذا وشملت تجهيزات تدريب موظفين على لغة الإشارة، هذا بالإضافة إلى تخصيص العربة رقم 6 بقطارات تلجو الفاخرة لتكون مهيئة بالكامل لذوي الإعاقة. كما تمنح الهيئة تخفيضا بنسبة 50% على تذاكر كافة القطارات لذوي الهمم ومرافقيهم. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبدأ غدا فتح باب التقدم ل 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك. اقتصاديا، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله شارك في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الإفريقية الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية. رياضيا، النجم محمد صلاح يقود فريقه ترابزونسبور أمام جلاتا سراي في 8 من مساء اليوم ضمن مباريات الأسبوع السادس بالدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31 درجة.
0: الدقيقة الأولى

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل والجمال والكريستال, ونسترس شويه كده على الجمال والكريستال
2: والفل
1: والياسمين طبعا. يا ياسمين
2: احب احيي نفسي,
1: لازم نحيي
2: الكار ذات رهيب.
1: عندها حب ذات يعني ربنا يجيبه عليه. معاكم مي إيهاب وياسمين محفوظ في اللي انت شايفه. خلينا نفكركم ان احنا رقم تليفوننا 2 18 10 86, رقم الواتساب 010 490 94. اللي بقوله بسرعه كده أيوة. ندخل في الموضوع بقى.
2: ايوه
1: مش قادره بقى اقعد كده.
2: يعني مي جاي لكم بموضوع مهم جدا جدا جدا, فانا هسيبها لكم. يعني هسيب مي تطرح القصه عشان عندي
1: عندها كلام كتير عميق انا هقطعه عليها
2: فلسفي
1: عليها على طول. ادخل في اي عمق ما تلاقيني.
2: هو اصلا الموضوع عميق جدا على فكره
1: خالص. انا هشوفك هوديكي دلوقتي احنا هنتكلم فيه ازاي بشكل غير عميق بالمره.
2: ارجوك ما عنديش استناخ اتعمق
1: بالظبط. انا جايه اسالكوا سؤال واضح وصريح يا جماعه. أيوه. في مثل بيقول في الهم مدعيين وفي الفرح منسيين. انتوا في حد اتعامل معاكم بالمبدا ده قبل كده؟
2: 99% من اللي هيرد يقول لك
1: الشارع خلاص خلاص.
2: بس هقول لك على حاجه, في سؤال تاني اهم, هل انت برضو بتعمل نفس الطريقه؟ اصل الفكره كلها ممكن انتقد التصرف وانا في نفس الوقت بعمله.
1: وانا دايما بقول للناس يا جماعه, لما انتوا كلكم بيتعمل فيكم كده وبتتظلموا زينا, مين بقى اللي بيعمل الحاجات الوحشه؟
2: يعني فين هم؟ يعني اكتر حاجه بتضايق منها يعني مثلا ايه, مش هتكلم عن تجربة شخصية, بس مثلا عندي حد في حياتي طول الوقت بينتقد تصرفات أو سلوكيات ناس معينة هو نفسه أو هي نفسها بتعملها.
1: بالزبط.
2: تمام. فبعدين أنا ببقى عندي والله العظيم يعني نوع من أنواع الحياة إن أنا أقول لها طب ممكن تبص لتصرفاتك الأول لأن أنت بتعمل نفس الحاجة مع الحقيقة. فدايما أنا تعلمت
1: اللي هو أنتوا لو تصرفاتكم زي ما بتقولوا كده يا جماعة يعني إحنا هنبقى في حتة يعني إيه,
2: محتاجين تبصوا في المراية. يعني مثلا ايه, في واحدة بتنتقد طريقة حزن حد معين, ازاي هو ما يحزنش زمانة حزينة, فاللي هو انا مش فاهمة
1: يا جماعة
2: ازاي ما عرفش
1: فلان بقى.
2: يعني ازاي فلان خب على اي حاجة وانا ما عرفش, وفي حين انت عايشة حياتها كلها مخبية الحاجات على فدايما قبل ما يعني ما اقول لحد انت في الفرح نسيني وفي الهم دعيني, نبص لنفسنا الاول. فده اللي انا عايزه اقوله.
1: خطه في منتهى الذكاء يعني.
2: شفت العمق بتاعي؟
1: لا هايله.
2: ما فلتش من تحت ايدي.
1: سبتك بس في اول لينك كده تقولي لك تفكي عن نفسك.
2: ميرسي وانا عارفه السبب بس ميرسي.
1: بس بعد كده ايه يا جماعه,
2: اديني فرصه.
1: فزي ما احنا عارفين في ناس ما بتحتاجناش غير لما بتعوز حاجه, هم زعلانين هم مضغوطين هم عندهم حاجه, وزي ما احنا عارفين وقت المصلحه التليفونات متصلحه, دي حاجه معروفه.
2: حلوة ده.
1: انما بقى وقت ما يبقى عندهم حاجة حلوة ما نعرفهاش, ساعتها بقى بيداروا على شمعتهم عشان تقيد, وهم جم وهفوا هف كده في الشمعة بتاعتنا عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت. فقولوا لنا رأيكم في الموضوع ده لحد ما نطلع نسمع محمود العسيلي ونرجع نبدأ حلقتنا. يلا بينا.
2: يلا بينا.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه، ولسه بنتكلم عن المثل اللي بيقول في الهم مدعيين وفي الفرح منسيين. حصل معاك قبل كده ولا لا؟ حصل معاك يا ياسمين ولا لا؟
2: اوهوهو انا عايشة فيه. وتحياتي لعم عبد الباسط حمود.
1: طبعا.
2: انا مش عارفنا.
1: ده حبيبنا
2: بالظبط. فهي الفكرة كلها اكيد طبعا، بس انا عادة انا مع الاول كنت بزعل وكنت بتضايق، وليه دايما انا؟ طب انا على فكرة انا كنت دايما بجد عندكم بقول انتوا قبل مني. يعني انا كنت بسبق دايما، يعني حتى مثلا يقول لي ياسمين ربنا يفرحك، اقول انت وانا او انت وانا. يعني حتى مش بقول انا وانتي، رغم كنت نفسك الاول، بس انا كنت بسبقهم دايما في الدعوة. بقيت ازعل وبقول طب ليه يا جماعة؟ ده انتوا اكتر ناس عارفين ان انا بفرح اكتر من اي حد. بس رجعت قلت خلاص، دي هي النفس البشرية، انا مش هغير فيها حاجة
1: طبعا.
2: تمام. بس ده يعلمني ان انتوا لا هتاكلوا لا فرح ولا فهم اصلا، واللي زعلك اكتر ان انتوا عمرك ما شايلتهم همك. يعني انت بتبقي طول الوقت شايله همهم وطول الوقت معاهم في مشاكلهم وما بتسيبيهمش، وبتسمعي وبتحلي وبتجري وبتروحي وبتيجي، بس عمرك يعني عمري في حياتي ما شيلت حد همي. يعني انا دايما سبحان الله ده توفيق من عند ربنا، مش مثلا بقولك انا بطلة، لا
1: بطلة طبعا، بطلة الابطال
2: حبيبة قلبي. بس بقيت ازعل، بس في نفس الوقت خاصية دي النفس البشرية.
1: انا حقيقي على الكلام ال
2: thank you
1: انا ده عن التصفيق. اديك انا حتة عميقة من عندي،
2: ابوس ايدك بقى نفسيني يعني بقى.
1: طيب حتة عميقة بقى عالية عليك دلوقتي،
2: يلا بينا.
1: دكتور احمد خالد توفيق كان بيقول جملة ممكن تكون ليها علاقة باللي احنا بنتكلم فيه النهارده،
2: تلخص اللي
1: احنا بيقوله. يا صديقي،
2: ايوه،
1: يعني انك تقول لي ان الحمى قد عادت اليك من جديد، فلما لم تقل لي انها ذهبت في المرة الاولى؟
2: اوبا،
1: شفتي؟
2: عشان ما عرفكش، لما انت قلتي ربنا يشفيك ربنا استجاب.
1: فاش عرفك.
2: والله في ناس عندها الحته دي فعلا. يعني فيك مثلا انك يعني لو دعيت لحد يخاف يقول لك انه حصل، عشان
1: ما اقولكيش لك جربي الدواء في حاجه تانية.
2: بالظبط. يعني ده ربنا استجاب فعلا.
1: طيب،
2: فانا عايز اقول لك على حاجه، النوعيات دي بجد دي تخافي منها ليه بقى؟ دي اكتر ناس عمرها ما تحب لك الخير، واكتر ناس نفسها يعني انت ممكن اتمنىك تبقى كويسه بس ما تبقاش احسن مني.
1: ماشي، دول موجودين، بس انا عندي استفسار. انت دلوقتي ممكن ما تعوزنيش في حياتك لا في الحلو ولا في الوحش، لكن ليه لما بتبقى في الوحش بتبقى عايزني؟ ماشي، وعايز دعمي وعايز كده، وفي الحاجة الحلوة بتنساني. ما دي برضو مشكلة، ولا انت شايفة ايه؟ يعني ما تعوزنيش خالص، ماشي، ما بتحبنيش الخير، مش عايزني خالص في حياتك، مش مشكلة، لكن ليه عايزني في الحتة الوحشة بس، والحاجه الكويسه لا الغي رحلتي؟
2: عارفه انا اقول لك بقى الورد بقى بجد، ومش عمق وحياه ربنا. انا دايما بقول ان كده يمكن ربنا سخرني ان انا اساعده في حاجه، او ان انا اساعده في حاجه يفضفض معايا،
1: هنساعده هنعمل
2: هنوجهه
1: الحاجه. الحاجه الحلوه بيبقى مع ناس تانية.
2: اقول لك على حاجه، عاده اللي بيبقى سالك معاكي القصه دي، والله عن تجارب مش تجربه واحده، لما هو يخبى عنك الحلو ودايما شايف مديك الوحش، ربنا مش بيبارك له في الحلو، لانه اضرب نيتك ان انت فعلا انت كنت حابه له الخير وعايزه له الخير، فلما بيخبى عنك الوحش والله ربنا مش بيبارك له في ليه؟ لان ربنا مطلع وشايف قد ايه انت كنت زعلان عشانه، وقد ايه شايله الهم عشانه، وقد ايه انت كنت بتعمل كل حاجه عشان خاطر تساعديه وتقفي جنبه و و و يعني وات ايفر. بتكلم على يعني بتكلم بصفه المذكر، بس انا بتكلم بشكل عام يعني. لكن
1: لا، ده انت ذكوريه بقى
2: مسكولة. لا مش كده، اقصد ده انا بتكلم في
1: أيوة
2: لكن صدقيني اللي انا وعن تجارب، لما بعرف الحلو من بره وان هو ما جاش قال لي عليه، انا بسكت باخد جنب مش بعاتب.
1: ازاي احنا مش هنعاتب؟ احنا هنروح نبارك له على الحلو عشان نعرفه ان احنا عرفنا من حته تانية.
2: ولا بعرف
1: على وضعي.
2: لا خالص، ولا يستاهل اصلا انك تعرفيه ولا تستاهل. بس هي الفكره كلها ان فعلا ربنا مش بيبارك في الحاجة اللي هو كان بيخبيها عنك عن قصد. اهم حاجة ان في ناس مبقاش قصدها فعلا، بتكلم عن قصد ربنا مش بيبارك فيها، وبالعكس بتتقلب وتبقى نكد عليه. فطول ما انت مش بتتعامل مع الشخص انت كل شوية بتلجأ له وبتبقى سالك وعارف ان هو سالك معاك، شيل بقى. اصلي يعني
1: انا شايفة ان انت تسلك معايا اسلك معاك. ماشي،
2: تسلك معايا ربنا هيبارك لك.
1: اديني من الحب اكتر اديك من الشوق سكر وهراحه وجايه, لكن مش هينفع تديني انت قله سلكان وتطلب مني اديك حته جاتوه مثلا, مش هتنفع.
2: بالظبط.
1: او كنافه بالمش
2: مخلل ومطلب مني اديك.
1: بالظبط بالظبط. تعالي نشوف بقى لنا ايه على الواتساب سريعا كده. مساء الورد عليكم, انا عبده من المنيا وبمسي على حبيبه قلبي باباها رنا بنتي. احلى مسا على رنا,
2: ربنا يخليها لك
1: رنا. رقم اخو 48. مساء الورد والسعاده والسكر زياده على الامارات. ايه رايي, مش عارفه اقرا الكلمه بالظبط. المهم بتقول ان في حد نسيها في الهم في الفرح, نسيها وفي الهم دعيها. مش لوحدك. رقم اخره 23. احمد ابراهيم, مساء الفل والياسمين. يا ياسمين ويا مي.
2: يا مساء.
1: اللي قول لي والمي يعني مش بالياسمين بس عشان انا بغير. الشخص اللي ما بينشرش فرحته للناس ده اكيد خايف من الحسد. كلنا بنخاف من الحسد, بس ما تقولش بقى الحلو ولا الوحش.
2: لا احنا بنتكلم على ناس معينه, مش بتكلم ان انا انشر الحاجه في في الملأ. انا بتكلم مثلا دلوقتي انت
1: هتجيلي في الحاجه الوحشه تجيلي في الحلوه او ما تجيش خالص.
2: مش شكرا.
1: صح كده.
2: ثانك يو
1: على وضعنا. يلا نسمع حته من قلبي ونرجع نكمل الحلقه.
2: يلا بينا.

استنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: اللي انت شايفه مع ياسمين محفوظ ومي إيهاب، ولسه بنتكلم عن في الهم مدعيين وفي الفرح منسيين. ماشي. أيوة. انسونا عموما، يعني انسونا
2: والله
1: ذاكرة
2: بالظبط كده.
1: والله يعني
2: خليك ولي
1: بالظبط. تعال نشوف بقى في ايه تاني على الواتساب. جلال من البحيرة: مساء الفل على نجوم الاذاعه. ده انت عمر المستمعين، هقول لك ايه
2: تاريخ المستمعين.
1: بيقول بمسي على ابن يوسف، احلى مسا عليك وعلى يوسف. رقم اخو 56 بيقول: عايز اقول لرنا بنتي كل سنه وانت طيبه، النهارده عيد ميلادها، كملت سنه النهارده. ده احنا هنشغلها اغنيه عيد ميلاد، اصبر علينا، احنا هنضل على
2: ربنا النهارده.
1: رقم اخره 39: مساء الفل، جيت النهارده متاخر، مش عارف بتتكلموا عن ايه. لا انت يعني اكيد تاخدت غياب، انا مش عارفه مين، بس ماشي متاخر.
2: يعني احنا ما بنتكلم عن الناس اللي في حياتنا اللي بتتعامل معاك بطريقه في الفرح منسي وفي الهم دايما مدعي. فهل انت عندك اكيد عندك
1: تجربه مع الموضوع؟ اكيد عندك، فبعت لنا على طول. بيقول لنا: عايز اسمع مع قلبك انت وبس اللي هاني شاكر. اقول لكم يا جماعه،
2: انت مش متابع البرنامج ومش تبع الفكره وعايز كمان اغنيه؟
1: شفتي ما عشان كده بقول لك كنا خدناها من الاول وخلاص. انا عايز اقول لك حاجه عن الفنان هاني شاكر.
2: انا بحب،
1: تعرفي ان في الله يرحمه، تعرفي ان انا كنت كطفله كان عندي 3 4 سنين، تخيلي بكرش على الفنان هاني شاكر.
2: طب انت عارفه ان انا من صغري بقى بحكم انت بتقولي، انا كنت بقى يعني اغنيه علي الضحكه دي انا حافظها لغايه دلوقتي.
1: طبعا
2: انا بعشقها.
1: عارفه اغنيه لو بتحب حقيقي صحيح
2: كنت قفت في وش الريح
1: وانا بنهار؟ دي اغنية الطفولة بتاعتي، كل ما حد يجي لنا يزورنا
2: ندمان عليها.
1: لا دي اخويا كان بيغنيها علطة وندمان عليها، فانا كنت بقول زيه. لكن اي حد بيجي لنا ضيوف لازم اغني له اغنية لو بتحب حقيقي صحيح.
2: لا والله
1: اغني لك، اي حد اغني لك كده.
2: انت من اخر كنت تردون بالذوق
1: بالظبط. رقم اخر 013 ده فارس بيقول: انا فارس، مي هانم القمر، ياسمين هانم السكر، منورين الدنيا والله ده نورك. وبيقولي بحبك قوي قوي يا مي. انا مش عارفه اقول ايه يا جماعه.
2: وياسمين فين؟
1: ما قال عليكي سكر، عايزه ايه
2: بس كده.
1: تعالي نطلع عشان الاداه.
2: يلا بينا.
0: حان الان موعد اذان المغرب في القاهره.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتأثير حصول المواطنين على الخدمات، وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، أكد رئيس السيسي ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة. كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الرواد والرقميون التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين أثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة طولكرم في إطار استمرار العدوان على المدينة ومخيميها. الاحتلال الإسرائيلي وصل تصعيده الميداني في عدد من البلدات والقرى بجنوب لبنان، حيث نفذ تفجيرات عدة وسط أجواء من التوتر الحذر التي تشهدها المنطقة. كما أقدمت قوات الاحتلال على إحراق المزيد من المنازل في بلدة المنصوري. حلف شمال الأطلسي أعلن استعداده للرد على أي تصعيد روسي محتمل على جناحه الشرقي في أوروبا. يأتي ذلك وسط تحذيرات متزايدة من احتمال قيام موسكو بهجوم مدبر لاختبار تماسك الحلف. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أجرى مباحثات مع رئيس شركة هيدروفولتا البلجيكية. تناولت المباحثات أوجه التعاون في مجالات تعظيم العوائد من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر. رياضيا، النجم المصري محمد صلاح يقود فريق طرابزونسبور امام جالاتاسراي في 8 مساء ضمن منافسات الجوله 6 من الدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 30.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه. خلينا نفكركم ان احنا تليفوننا 2-18-10-8-66. احنا معنا تليفون. الو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: محمد يا امارات،
1: ازيك يا ام محمد؟
3: اسيوط واللي منها.
1: الصعايده جم حضروا.
2: يا ريت عرفانا اخواتي.
3: منورانا يا ام محمد.
2: بعت لكم على الواتس وجانا لكم يا جمرات. انت الاثنين،
3: انت اللي امر الامارات.
1: احنا فتحناش الواتس اب.
2: ربنا يبارككم ويسعدكم دنيا واخره ومنورين الدنيا. وانا من قبل 6 مستنياكم.
3: ده نور، شرف لينا،
1: شرف لينا
2: والله. من قبل 6 وجايبين موضوع جميل.
1: احكي لنا بقى، احكي لنا بقى، طلعي اللي جواكي.
2: اطلع اللي جوايا.
1: بس هي مختصر انت.
2: بصي، في الفرح لما يكونوا عيانين يبعثوا لي ده انا عيان، ده انا تعبان، ده انا كذا، وانا اروح ازور وابغيه بيت شهمه. ولما يكون طالعين عمره ولا عنده فرح ولا خطوبه بتذكريني.
1: بيخبوا على شمعتهم بقى.
3: بتعملي في الحاله دي بقى يا ام محمد، بيبقى رد فعلك ايه؟
2: رد فعلي لما ابقى عاتب.
1: بتعاتبيهم هما ولا بتزعلي منك من نفسك؟
2: بتعاتبيهم. انا قولوا والله ده جات مفاجأة.
1: دايما جات مفاجأة. بقالنا 6 سنين بس بنجهز فيها.
2: لا والله نسيت. احضروا صاحب الفرح اللي بفضيني غير الدنيا.
1: طب ام محمد، انت برضه بتتعاملي بنفس الطريقه؟ يعني بتقولي مثلا هعملهم زي بيعاملوني، يعني مثلا تخبي وكده، ولا بترد لهم؟
2: هم بصي، انا يحبوني وكل حاجه بس يحلفوا لي ان هي جت مفاجأة. لأنه أصدقاء وقرايب قوي يعني. عدموني بزايهم. يا إيه رأيكم؟
1: طب برافو عليك، كويس إن أنت تعمليهم بالنسبة.
2: لا عليك بكده، ما ديش
1: حقك.
2: أنا كده غلطانة؟
1: لا مش غلطانة، على وضعك يا محمد. مش حد من الأصيل بغير يا محمد.
2: تلقاني تلقائية وعلى الله كده، يعني أي حاجة في بيتي أقولها.
1: ربنا يديمها عليك يا نعمة.
2: مش ما عنديش خباثة ولا عندي غير. بصي، انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا.
1: جدع محمد على وضعك.
2: وضع يا طماع،
1: احلى وضع.
2: لا يعني انت راضي ان انا ابقى تلقائية؟
1: راضيين عنك يا محمد. نورتينا، يومك زي الفل.
2: ده نوركم شباب، يسعدكم. شكرا
1: يا انت كمان يا حبيبتي، يومك زي الفل. باي باي.
3: على ذكر بقى المعاملة بالمثل، انا اكتشفت فكره المعامله بالمثل دي فيها ارهاق غير طبيعي.
1: وانا مش قلت لك هتدونا قله سلكان؟ هنديكوا قله سلكان. مش معقوله هتديني قله سلكان وهديك كنافه بالمانجا؟
3: لا مش هديك يعني اصلا. بمعنى ايه يعني؟ دلوقتي مثلا زمان كنت اقول ايه، انا زي ما هم بيتعاملوا انا هتعامل زي ما هم. فما اكتشفت ان انا ببذل مجهود خارق في ان انا اعمل حاجه مش جوايا ومش حساها اصلا. انا ليه ممكن اعاملك بالمثل؟ ممكن اقطع علاقتي معاك اصلا.
1: اريح. انا ليه عاملك اساسا؟
3: بالظبط. وحتى فكره ان انت تعاتب او تلوم، عاتب ولوم
1: لما مجهود ما عنديش ليه طاقه يا جماعه.
3: وتعد وتلوم لو حد انت واثقه ان فعلا فاتت عليه،
1: مش قصده.
3: مش قصده، ما عملهاش قبل كده فخلاص، فاهمه؟ لكن لما انت تعاتبي في الحاجه مره واثنين وثلاثه عشان انت باقيه، مش عشان هم يستاهلوا، لا عشان انت اللي باقيه، لا يبقى بناقص.
1: لا انا نفسي شايفه ان انا لو مش هعاتب علشان طاقتي دي، انا الاولى اوفرها لحاجه مفيده
3: او
1: لحد مفيد.
3: شكرا.
1: لعلاقه جايه، سواء مع صديق او مع اي حد،
3: او العلاقه دي الطاقه دي تنفعني.
1: بالظبط كده.
3: بالظبط.
1: هخلصها معاكم وارجع انا ابقى ادور على شحن.
3: بالظبط. وبرده انت عارفه ان هو مستحيل يتغير،
1: مفيش حد بيتغير يا جماعه.
3: تمام. يعني والفكره ان هو مثلا يبقى عارفك لهدف معين او عشان يوصل حاجة معينة.
1: لا هو ممكن تكون عارفة الموضوع ده، ممكن حتى يكون من الصحاب القريبين او من في ناس بيبقى من ناس فعلتها اللي هو
3: انا
1: اي مشكلة نجري ونروح ونحل، انما اي حاجة كويسة او مناسبة اصلها جت
3: وعارفة في حاجة تانية. اوحش بقى لما حد مثلا يشيد بيك او يقول في حقك حاجة للشخص نفسه ما يجيش يقولك. اللي ده انا فلان، ما بحس هنا بقى بيعرفك حقيقه نفسيه البني ادم.
1: نفسيات بقى. الناس اللي ها، الناس الصفرة.
3: فانا بستغرب.
1: الناس الصفرة.
3: لميس عليك.
1: لميس عليك يا صفرة.
3: بالظبط.
1: هي دي. تعالى نطلع نسمع تامر عاشور ونرجع نكمل الحلقه.
3: يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لناشئي اليد يتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا المقامة في كوتيفوار بعد فوزه الكاسح على نيجيريا بنتيجة 55-21 في الدور ربع النهائي. غدا منتخب مصر يواجه إفريقيا الوسطى في ثمن نهائي بطولة إفريقيا الكرة الطائرة بتونس. سان داونز الجنوب الإفريقي يتوج بكأس القارات الثلاث لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي جدة بهدفين مقابل هدف. برايتون يحقق فوزا كبيرا على أرسنال بثلاثية نظيفة ويلحق به الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي. وأخيرا في الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في العاشرة مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي ايهاب اللي انت شايفه، ولسه بنتكلم عن الناس اللي في الحزن داعينا وفي الفرح ناسينا، واحنا بنقول لهم هنا وبنوجه لهم رساله ناريه وتصريح استثنائي، انسونا على طول عشان احنا خلاص كده. يعني ياسمين مش عارفه هي بتبص لي كده ليه، ربنا يستر. تعالوا نشوف الواتساب بيقول لنا ايه. رقم اخر 31 دي نرمين. مساء الفل يا نرمين، مساء الورد عليك. رقم اخره 63، مساء الخير. اظن ان ده مبدا بيجي بالصدفه، محدش بيقصد يدعي حد في همه وفرحه، لا. وبختار اغنيه الحمائي وهديها لكم، دي رودي. لا في يا رودي، يعني لا في، واضح ان انت يعني كنت مخطوفه كام سنه الاخير.
1: رودي ما كانش 17 سنه.
0: رودي لسه صغيره بالظبط. فلا لا لا لا لا. فالمهم يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه.
1: أيوة.
0: اللي فاكر ان هو لما هيبقى كويس مع الناس هيبقوا كويسين معاه، ولما يشاركهم افراحه هيشاركوه افراحهم. يعني
1: انت عايش في اوتوبيا يا حاج،
0: انت مولود اول امبارح او عندك 6 سنين وشهرين، مش اكتر من كده. فلان انت لو
1: او انت كائن فضائي
0: او مثلا بس انت لو يعني لو عديت 6 سنين وشهرين زمانها حصلت معاك 9 مرات على الاقل. فايه نصحى للكلام بقى، نصحى للكلام عشان كده مش هينفع. احمد عادل بيقول كان عندي تجربه مع اني منسي في الفرح ومدعي في الحزن، وعايز اغنيه للفنان حكيم.
1: لا والنبي بس حاجه استوقفتني هنا حضرته. إيه؟ تجربه واحده بس.
0: انت عارفه الموضوع ده بيفكرني في ايه؟ كان في اغنيه كده يعني يا رب اعرف الاقيها هشغلها لكم، اسمها نقابه المجروحين.
1: ايه ده؟
0: بتاع الفنان موسى. بتقول ايه بقى
1: الاغنيه النقيب بقى؟
0: ما هو بيقول لك بقى، اسمعي بقى هو بيقول لك ايه في الاغنيه. بيقول لك اجدع ما فينا مجروح 3 مرات، 3 مرات بس.
1: ده في اغنيه بقى الاستاذ جورج وسوف بيقول لك ايه، طبيب جراح قلوب الناس ادويها. يا مجروح مش عارفه ايه.
0: لا انا بتكلم على
1: شافوني قلبي تهني مع اني ما اعرفش من كتر الفرحه مع حاجه كده يعني.
0: لا الفنان اللي بيغني لنقابه المجروحين ده هو من كتر ما هو واصحابه اتجرحوا قرر يجمعهم كده في حته ويعمل لهم نقابه
1: وبقى اتضايق وطلع 3 مرات.
0: نعمل لا ده اقل واحد، ده هو اجدع من فيهم هم 3 مرات.
1: ده هنعمل منظمه على كده
0: المفروض يعني
1: هو يعمل نقابه هنعمل منظمه
0: بالظبط. فهو عمل نقابه للمجروحين،
1: احنا عاملين اتحاد نقابات حضرتك ممكن تنضم لينا.
0: بالظبط. تفتكري لو احنا عملنا نقابه على قدنا ياسمين كده نعملها في مجال ايه؟ لما الفنان موسى عملها في
1: المجروحين،
0: في المجروحين في الايه؟
1: المعلمين.
0: الله ياسمين
1: اي خدمه
0: وضعك. لا تعالوا نسمع الاغنيه دي عشان يعني فيها مكالمات مؤثره جدا، نقابه المجروحين، ونرجع نكمل حلقتنا الشيقه جدا، وتقولوا لنا مين اللي في الحزن نسيكوا فاكركوا. يا اي كلام انا بقول اي كلام
1: يعني. ماشي اوكي انا فاهمه.
0: هي فاهماني اكيد. هي فاهمني برضه، احنا بنفهم بعض بالاحساس. خلاص يلا بينا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: ما قلتولناش يا جماعة اللي انتوا شايفينه في اللي احنا الموضوع العميق اللي
1: في فكرة ان حد يقول في الهم دايما مدعي وفي الفرح دايما منسي.
0: بصوا الغوا رحلتي بشكل عام، يعني لا تجيبوني هنا ولا تجيبوني هنا،
1: انا قطعت باسبوري خلاص.
0: انا قطعت من زمان كده كده. رقم اخر 84. السلام عليكم، مساء الفل على احلى مذيعتين، عايز اغنيه ده تحيه من الضرب الاحمر. احلى تحيه للضرب الاحمر واللي منها حسن شاكوش. والله هو انا يعني شغلت لكم حكيم كده استثناء، انما البرامج الاغاني الشعبيه تقدروا تسمعوها مع زميلتنا امام مختار. احنا بنشغل اغاني هاديه كده ورايقه
1: عشان احنا بنحترم التخصص.
0: بالظبط
1: كده، احنا هنا بنحترم التخصص.
0: رقم اخره 107 ده تقريبا، بعت لك اغنيه طبيب جراح ياسمين عشان كنت بتسالي عليها. وفي رقم تاني كاتبها لك بقى عشان ها
1: ايوه،
0: طبيب جراح قلوب الناس اداويها، ويا مجراح سهرت الليل اداريها، شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بغني.
1: ايوه بغني من كتر الفرح بغني.
0: تعالوا واسالوا عني انا اللي بيا جراح اطب الكون ما تشفيها. الله الله الله عليك يا ام رحيم وكل اهل اسماعيليه.
1: حياتي ام رحيم والله، وانا بشكرك الحقيقه، يعني ممتنه انك اهتميتي
0: تكتبي الاغنيه،
1: قطعت من وقتك عشان تكتبي الاغنيه. الحقيقه انا بحييكي.
0: احنا كنا معاكم النهارده ياسمين محفوظ ومي ايهاب، كنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده، ونتقابل الاسبوع الجاي على خير
1: وموضوع جديد وعمق جديد
0: وهبوظه عليكي.
1: بس انا راضيه.
0: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مستجدات التوسع في تطبيق منظومة كرت الخدمات الحكومية الموحد في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوطين صناعة الإلكترونيات، حيث أشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تستهدف الوصول بحجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028. كما لفت لأنه من المتوقع ارتفاع الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد إلى 12 مليار دولار عام 2029، مضيفا أنه من المستهدف أيضا زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات بحلول عام 2030 إلى 120 شركة. الولايات المتحدة دعت إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة 90 يوما، وأعلن مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية تقديم مساهمة بقيمة 375 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة بالبلد الشقيق. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين أثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة تركرم في إطار استمرار العدوان على المدينة ومخيميها. الاحتلال الإسرائيلي واصل تصعيده الميداني في عدد من البلدات والقرى بجنوب لبنان، حيث نفذ تفجيرات عدة وسط أجواء من التوتر الحذر التي تشهدها المنطقة. كما أقدمت قوات الاحتلال على إحراق المزيد من المنازل في بلدة المنصوري. حلف شمال الأطلسي أعلن استعداده للرد على أي تصعيد روسي محتمل على جناحه الشرقي في أوروبا. يأتي ذلك وسط تحذيرات متزايدة من احتمال قيام موسكو بهجوم مدبر لاختبار تماسك الحلف. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود أسمت أجرى مباحثات مع رئيس شركة هيدروفولتا البلجيكية. تناولت المباحثات وأوجه التعاون في مجالات تعظيم العوائد من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر. رياضيا، فريق صن داونز الجنوب افريقي توج بكاس القارات الثلاث لكره القدم بعد فوزه على الاهلي جده بهدفين مقابل هدف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 28.
0: الدقيقه الاولى، صوت الخبر.

راديو 90 90 هواها مصري. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. مساء الخير، تحية طيبة. أنا معاكم أحمد الخطيب في حلقة جديدة من برنامج رسالة وطن. هكون معاكم على مدار ساعتين إلا شوية. هتكلم على ملف مهم وقضية مهمة كتير وتهم كل بيت في مصر، كل إنسان في مصر تهمه. هي هو ملف خدمي بالدرجة الأولى. هنتكلم عن ملف الكهرباء. ملف الكهرباء ده أنا متأكد وعارف إنه البعض بينظر إليه من حيث نقطة إنه الأسعار والكهرباء وكارت الكهرباء وما شابه يعني. لكن بس أنا عايز ألفت نظرك لحاجة صغيرة جدا في ملف الكهرباء، إن الصيف خلص. هل أنت واخد بالك إن الصيف خلص بلا انقطاع كهرباء؟ إحنا كنا في سنوات سابقة كنا طول الوقت بنشتكي من انقطاعات الكهرباء ومشاكلها في المصانع وفي المستشفيات ومشاكلها في البيوت، ولما كانت بتنقطع الكهرباء كانت بتبوظ الثلاجات والغسالات والأجهزة الكهربائية. دي كانت شكاوى موجودة إحنا كنا بنشوفها. لكن لو خدت بالك احنا ما عادش في شكاوى، احنا صيف بلا انقطاع وكذا صيف بلا انقطاع بلا مشاكل في الكهرباء. على فكرة سيدي ابن عطاء الله السكندري دايما يتكلم، يقول ده المتصوف الزاهد الصوف الكبير، دايما بيتكلم في موضوع اسمه النعم المألوفة. انا بكلمك على انت في حياتك في نعم انت مش واخد بالك من كتر الانسان الف النعمه بياخد باله ما بياخدش باله من انه الف النعمه. الكهرباء في مصر ملف مهم جدا ومن الحاجات اللي الناس مش واخده بالها منها كتير. هتقول لي اشمعنى ملف الكهرباء؟ هو الملف الكهرباء هو انت بص على ملف الكهرباء باصص لنا على ان في كهرباء؟ هقول لك انا الشرق الاوسط لو خدت بالك، وده سياق لا ينقطع عن محيطه. احنا من سنة 2023 والشرق الاوسط بيعاني من الحروب. احنا من 7 اكتوبر 2023 والحرب اشتعلت بين الشعب الفلسطيني وبين جيش الاحتلال الاسرائيلي. الحرب لم تقف حتى اللحظة دي، اطول حرب شافتها المنطقة الشرق الأوسط. احنا بنشوف حروب كتيرة، شفنا حروب كتيرة، لكن تبقى حرب الوقت ثم برهة من الوقت الكبير يعني. لكن انت من يوم 7 اكتوبر 2023 لحد النهاردة قبل ساعة والحرب دائرة. بدأت بالحرب بين جيش الاحتلال والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتوا شفتوا على مدار سنتين ونص كمية الدمار والتدمير اللي حصلت في قطاع غزة. طبعا ده حرب شرسة. الحرب دي بيكون لها تأثيرات كبيرة جدا على المنطقة. أولها وأهمها إنه ملف الطاقة ده بيشتعل يا جماعة. ملف الطاقة ده اللي هو الأساس، أحد أهم أسس المحطات الكهرباء اللي أنا بربط لك بس السياق عشان تبقى واخد بالك إن الحروب ليها علاقة بملف الطاقة، ملف الطاقة ليه علاقة بالكهرباء في الشرق الأوسط، وده اللي بيرفع الأسعار بشكل كبير. الحرب التي دارت بين الشعب الفلسطيني وبين جيش الاحتلال الفلسطيني التي استمرت على مدار سنتين إلى أن انتقلت إلى لبنان وجنوب لبنان، بعد كده انتقلت إلى سوريا، لأن سوريا ملف سوريا التحم في الكلية بعد ده كان أثر من آثار اندلاع عزم 7 أكتوبر، لأن إسرائيل راحت وظفت الجماعات الدينية والإسلامية اللي في سوريا وأسقطت النظام السوري، نظام بشار الأسد، لأنه إسرائيل خرجت وقالت بشكل واضح كده إحنا نغير خريطة الشرق الأوسط. كانت الفكرة إنه الحرب اللي اندلعت بين حماس وبين الشعب الفلسطيني، إيران هي اللي ورا حماس، هي القوة الداعمة لحركة حماس اللي اندلعت بسببها الاشتباكات اللي حصل في 7 أكتوبر. فكان شايف النظام السوري أحد أذرع إيران في المنطقة وحزب الله في لبنان، فدارت الحرب في قطاع غزة، ثم انتقلت إلى جنوب لبنان على حزب الله، ثم انتقلت إلى سوريا، ثم أخيرا فين؟ في إيران. ده سيناريو أنت شفته. هتقول لي إيه علاقة ده بالكهرباء؟ أقول لك لا، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط إحنا عندنا أحد أهم المصادر، أحد أهم مصادر الطاقة في العالم في الشرق الأوسط. أنت عندك الخليج العربي، ودول الخليج بتمتاز الاقتصاد كله ليه علاقة بالطاقة والبترول والغاز الطبيعي. أنت في البحر المتوسط عندك غاز طبيعي، كل دي ليه علاقة بمحطات الكهرباء. لما بتندلع الحروب بترتفع الآثار وبترتفع التكلفة للكهرباء. طيب انت احنا شفنا بلد زي لبنان، بلد شقيق عزيز، الكهرباء كان بينقطع فيه لمدة سنة سنتين، تخيل. هل تعلم ذا في دول اخرى وفيش داعي لذكر اسمها؟ ليه؟ لان احنا في المنطقة اللي فيها كل المشاكل، المنطقة الشقيقة اللي فيها كل المشاكل، واحنا بنعاني من الحروب لينا دلوقتي. احنا من 7 اكتوبر 23 حرب دائرة يوميا، يعني 7 اكتوبر اللي جاية دي من كم؟ 4 سنين، ثلاث سنين متواصلة، 23 24 25 23 أربع سنين متواصلة من الحرب. دي تكلفة عالية جدا جدا جدا. أنت في مصر هنا، إحنا لو خدت بالك إنه ملف الكهرباء ده طول الوقت كان عامل مشكلة. انقطاع الكهرباء كانت ظاهرة كبيرة جدا وواضحة جدا. لو خدت، أنا مش عايز أرجع لك ورا كتير، لكن أنت يكفي إنك أنت في 2013 14 كنا محطات الكهرباء تقريبا الكثير منها خرج من الخدمة نتيجة تهالكها، نتيجة عدم وجود غاز طبيعي، نتيجة المشاكل اللي كانت في البنية التحتية في مصر، اللي جه الرئيس عبد الفتاح السيسي أول ما بدأ، والحكومة أول ما بدأت على ملف إعادة بناء البنية التحتية في مصر. الملف ده كان ليه تأثير كبير جدا على مناحي الحياة في مصر. أنا بس عايزك تاخد بالك من ده. ده ليه علاقة بالمصانع والمستشفيات والمخابز والمدارس والمؤسسات المختلفة. كل مناحي الحياة كانت بتتأثر بشكل سلبي على لما بيكون في انقطاعات وأزمات الكهرباء. كان مرهق جدا. أنا يكفي إن أقول لك إنه بيأثر على الاقتصاد القومي في مصر. أنا بعد الفاصل هكمل لك وأحكي لك إزاي تم التعامل مع هذه الأزمة العملاقة الكبيرة في مصر، إزاي تم معها، بس بعد الفاصل.
1: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.

0: مساء الخير. كنت بتكلم قبل الفاصل عن علاقة الحروب في المنطقة بارتفاع أسعار الطاقة، لأنه منطقة الشرق الأوسط هي منطقة من كبريات المناطق في العالم المصدرة للطاقة، سواء البترول أو الغاز الطبيعي. احنا انت شفت الخليج العربي ودول الخليج، يعني من كبريات دول العالم في تصدير البترول. الشرق المتوسط من كبريات مناطق في العالم لتصدير الغاز. المنطقة دي فيها حروب، من 23 حروب ارتفعت أسعار الطاقة. انت في كل هذه الأزمات، انت ملف الكهرباء في مصر لم يمس. طب هو اتمس في دول أخرى؟ اتمس في دول أخرى على فكرة، وحصل فيها مشاكل. وانا اقدر انا بعد شوية هكلمكم اقول لكم الأسعار عالميا ارتفعت. أنا هنا مش بدافع عن فكر زيادة الأسعار، بس أنا عايز أقول لك إن أنت في خضم هذه الأزمات المتلاحقة الكبيرة في الشرق الأوسط، أنت ملف الكهرباء الدولة المصرية حافظت عليه، لأنه ملف مرتبط بكل مناحي الحياة وتأثيره ضخم وكبير وعملاق على الحياة. مش بس مجرد ان هو وجود الكهرباء في البيوت، لا، ده في المصانع وفي المستشفيات وفي المخابز والمدارس والمؤسسات المختلفة، ده موجود الملف ده. لذلك انا تقديري ان الدولة المصرية تعاملت مع الملف ده انه احد ملفات الامن القومي في مصر. لما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا اتذكر جيدا مع اول حكومة في حكومة الرئيس، في أول حكومة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت تقريبا حكومة المهندس شريف إسماعيل اللي كان وزير بترول، وكان مقصود إنه يجي رئيس وزراء من وزراء المجموعة الاقتصادية اللي هي العقب ملف الطاقة، لأنه كان ملف الطاقة ده من أهم الملفات الموجودة على طاولة الدولة المصرية، لأنه أنت من غير هذا الملف أنت عندك مشاكل في البنى التحتية، عندك مشكلة في الطرق والكباري، عندك مشكلة في الكهرباء، عندك مشكلة في الغاز الطبيعي، عندك مشكلة في ده كله. لذلك لو خدت بالك انه احنا مثلا الدولة دايما بتدور على مصادر لتنويع زيادة الكهرباء والحفاظ على هذا الملف، لانه ده ملف، ده غير انه عامل انين في الشارع المصري. احنا شفنا، واللي يتذكر فيكو قد ايه انقطاع الكهرباء كان عامل ازعاج ضخم، وكان اقدر اقول لك انه كان بيقلل شعبية اي حكومة نتيجة لانه تأثيرها مباشر. انا حبيت اديك بس فكرة مبسطة كده على انه ملف الكهرباء ده ملف امن قومي، مش ملف عادي. انا معايا على التليفون الاستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة. مساء الخير يا دكتور محمد.
1: مساء الخير يا احمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك.
0: انا بتكلم على ملف الكهرباء انه ملف امن قومي، مش مجرد ملف عادي او سهل، او هو ملف من الملفات المهمة طبعا، لكنه ملف امن قومي لانه مرتبط ب إحياء الاقتصاد كله. أنا كده بتكلم صح؟
1: مظبوط، بالتأكيد هو ملف أمن قومي بالكامل. وعشان كده أنا شايف، عشان نقيم ملف الكهرباء لازم الأول نفتكر كنا فين سنة 2014.
0: صحيح،
1: وقتها كانت الأزمة الكهرباء أزمة حقيقية، وكان المواطن بيعاني من انقطاع وتخفيف أحمال، بيؤثر بشكل مباشر على الصناعة والاستثمار والخدمات، مش بس البيوت. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، القيادة السياسية وقتها حطت ملف الكهرباء كأولوية، والحكومة ووزارة الكهرباء بدركوا على أكتر من محور زي زيادة قدرات التوليد، وكمان النهاردة بنتكلم على تطوير شبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءة المحطات والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة. واللي حصل ده كان يعني عايز أقول لحضرتك كله في نفس الوقت، وبالتالي كان جهد كبير جدا من الدولة المصرية علشان يكون عندنا تنوع كبير جدا في مصادر الطاقة. النهاردة احنا بنتكلم على يعني قوة الدولة المصرية، وانا كنت قلت الكلام ده اكتر من مرة، بيبان في فصل الصيف اللي هو وقت الذروة عندنا.
0: قوة الدولة المصرية بيبان في فصل الصيف
1: بالظبط
0: في ملف الطاقة، يعني ملف الكهرباء.
1: دلوقتي
0: احنا الصيف السنة دي
1: بدون انقطاع
0: لم تسجل شكوى واحدة، صحيح يا دكتور؟
1: بالتأكيد، لان اللي حصل ما كانش مجرد إضافة محطات، احنا كنا بنبني منظومة كاملة قادرة تستوعب النمو الاقتصادي والعمراني اللي حصل في مصر.
0: وده صحيح، ده مهم جدا، التوزيع العمراني والامتداد العمراني الكبير ده برضه ده ليه علاقة بملف الكهرباء فعلا.
1: بالتأكيد. اكيد عدد السكان بيزيد. النهارده بنتكلم على مدن جديده اتبنت بالكامل، لان الاستقرار الكهرباء بيدي كمان المصانع والمستثمر قدره اكبر على التخطيط للانتاج والاستثمار، وبيحافظ على استقرار الخدمات على المواطن. يعني هنا خلينا برضه اوضح لحضرتك النقطه دي مهمه جدا. المواطن وقت تخفيف الاحمال كان بيفكر ان حصل تخفيف احمال ساعه ساعتين ثلاثه، ولكن الدوله كانت بتبص لموضوع اكبر من كده بكتير، لان احنا عندنا استثمارات وعندنا مستثمرين موجودين، وبالتالي احنا لازم نحافظ على جزئيه الاقتصاد. يعني جزئيه الانعكاس على الاقتصاد دي واحده من اهم الحاجات الدوله بصت لها خلال السنين اللي فاتت.
0: معاك يا فندم، اتفضل.
1: فاحنا النهارده يعني لو كان ما كانتش الدوله اتدخلت في ازمه الكهرباء هنا، كان لازم نتصور حجم المشكله لو كانت استمرت بنفس الشكل.
0: كان ايه اللي يحصل؟ يعني ممكن نعرج على هذه المساله دكتور محمد؟ يعني كان ايه اللي يحصل عشان بس واخدين بالنا؟ انا كنت بتكلم، انا استدعيت حكمه شهيره من سيدي ابن عطاء الله السكندري المتصوف الكبير، انه النعم المالوفه انت تالف النعم. احنا في مصر، احنا هنا انا بشوف ان ده كان ملف مزعج جدا في العشرين سنه الاخيره حقيقه. يعني ملف الكهرباء انا فاكر انه من 2008 و9 و10 و11 و12 و13 و14 كانت الكهرباء بتنقطع بشكل مستمر، وده انا تقديري ناثر على الاقتصاد. وانا في رايي انه لما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي فاول ما جه اتعامل مع ملف الكهرباء على انه امن قومي، يعني زيه زي الارهاب كده، زي ما بيواجه الارهاب، زي ما بيواجه صح كده. واعتقد ان في استثمارات ضخت، استثمارات سواء حكوميه مباشره ضخت بشكل كبير جدا في هذا الملف، صح كده دكتور محمد؟
1: مظبوط. عشان كده باكد على حضرتك ان الدوله كانت ما بتشتغلش على محور واحد بس، احنا عايزين محاور كتير وبدائل كتير. النهارده طورنا في محطات الكهرباء، دخلنا محطات سيمنز الكبيره اللي موجوده، الثلاث محطات الكبار اللي موجودين دلوقتي. بنتكلم النهارده على زياده في الطاقه اللي جايه من الطاقه الشمسيه، بنتكلم على استثمارات دخلت في طاقه الرياح، وبنتكلم كمان على توطين الصناعه، ودلوقتي كمان بنتكلم ان هيكون عندنا مصنع على الاراضي المصريه بينتج 2000 ميجا وات سنويا. بنتكلم النهارده على التطور اللي بيحصل واللي بيحصل واحنا بنشوفه دلوقتي في كهرباء السد العالي. بنتكلم النهارده على
0: الضبع النوويه. دكتور محمد،
1: طبعا الضبع النوويه واحد من اهم الحاجات اللي موجوده دلوقتي،
0: لان دي تكلفه كانت 25 مليار دولار.
1: وبالتالي احنا كمان عندنا استعداد كمان استاذ احمد ان احنا نكبر محطه الضبع النوويه. احنا كان عندنا دلوقتي بنتكلم على المفاعلات اللي موجوده، احنا كمان ممكن نزود تاني، ممكن نوصل اضعاف اللي موجود دلوقتي.
0: بالظبط كده. مش كنا بنصدر في وقت من الاوقات دكتور محمد؟
1: نعم،
0: صدرنا الكهرباء في وقت من الاوقات.
1: احنا مازلنا. صدرنا الكهرباء. احنا ازمه ليبيا اللي كانت موجوده من خلال ايام، احنا في وقت الذروه، وقت ما احنا محتاجين كهرباء، وفي وقت استقرار الكهرباء احنا كنا بندي الدوله الليبيه كهرباء. احنا بنتكلم على الربط الكهربائي اللي ما بيننا وما بين الاردن، ما بيننا ان شاء الله رب العالمين وما بين السعوديه، وما بيننا وما بين اوروبا. كل الحاجات دي كلها كان لا يمكن يحصل بدون بنيه تحتيه قويه زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمه. كل ده حصل بشكل يعني مع بعض زي بيقولوا، وبالتالي الدوله نجحت في ده. فاحنا ما بقيناش بس ان احنا موفرين كهرباء في مصر، لا ده احنا مدين طمانينه كبيره جدا لاي مستثمر، ان احنا عندنا تنوع كبير جدا قدر. وكمان احنا كمان جاهزين لنقطه مهمه جدا، الا وهي الربط الكهربائي، علشان يحصل يعني مثلا ما بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه، هي الجزئيه التبادليه.
0: ده امتى يا دكتور محمد هيتم؟
1: خلاص احنا يعني بنتكلم في خلال ان شاء الله رب العالمين. يعني في حاجات طبعا ربط موجوده ما بيننا وبين ليبيا، وما بيننا وبين الاردن، وما بيننا وبين السودان، والعمق الافريقي اوريدي موجوده.
0: في كلام عن اليونان وقبرص برضه.
1: طبعا ان شاء الله رب العالمين خلال يعني ان شاء الله رب العالمين 30 ان شاء الله يكون الربط تم بالكامل. خلاص ما بيننا وبين السعوديه خلاص في المراحل النهائيه، وبالتالي هنا الجزء التبادلي. يعني برضه عشان المواطن يكون يعني مستوعب الموضوع بشكل، ان احنا مش هنطلع كهربتنا للسعوديه ويبقى احنا الكهرباء عندنا بتغلى. لا،
0: انا كنت لسه اسالك والله المواطن هيسالنا دلوقتي اللي بيسمعنا كل بيسمعنا، يقول لك انا مالي ومال ده كله، انا بدفع في الكهرباء كتير، انا طب الاسعار غاليه. طب يعني ارجو ان احنا نرد على هذه المساله. يعني انا يمكن انا اتكلمت من ناحية السياسية، انه المنطقة بتعاني من حروب كبيرة، والحروب على طول مباشرة ملفات الطاقة اللي بتدفع ثمنها بشكل مباشر. يعني
1: بالتأكيد التوترات الكبيره اللي بتحصل كان يعني لسه موجوده دلوقتي. واحنا محطات الكهرباء اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في توليد الكهرباء هي يعني اكتر من 90% منها معتمد على الغاز الطبيعي. التوترات اللي موجوده دلوقتي ديت مخليه ان انا اجيب الغاز ده بسعر عالي، وبالتالي هنا انا مش عارف سعر الكهرباء كام. هنا بقى الدوله ابتدت تدخل في جزئيه الطاقه الجديده المتجدده علشان يبتدي يكون في استمرار واستقرار في اسعار الكهرباء، لان انا النهارده عندي موارد طبيعيه الدوله المصريه بص عليها دلوقتي كطاقه شمسيه وطاقه رياح، وداخلين كمان على المحطه النوويه. هنا خلاص انا بقيت عارف سعر الكهرباء كام، واقدر اقول ان على مدار ال 20 سنه الجايين سعر الكهرباء كام. اما دلوقتي في الظروف
0: يعني احنا نقدر نقول مفيش زيادات في اسعار الكهرباء لفتره طويله بعد استقرار
1: بمجرد دخول الطاقة الجديدة والمتجددة، مجرد ان احنا نحقق رؤية مصر 2030 اللي دلوقتي 45% طاقة متجددة، بمجرد ان احنا نروح ل 45% طاقة متجددة ونزيد في 2040 ل 60% طاقة متجددة. وكل ما نسبة الطاقة المتجددة بتزيد في الشبكة ده معناه ان احنا مش بنستورد غاز طبيعي، وبالتالي عندي استقرار في الموارد الطبيعية بتاعتي ربنا مديهالي. وبالتالي هنا مش بنتكلم على انخفاض، ما توقعش ان يحصل انخفاض، ولكن اتوقع ان شاء الله رب العالمين مع دخول الطاقه الجديده المتجدده هيحصل استقرار في
0: الدخول ده. ممكن يبقى امتى يا دكتور؟ يعني مثلا
1: يعني ان شاء الله مع رؤيه 2030 ان شاء الله نكون محققين. انا بس يعني نفسي يكون في زياده في الاستثمارات بشكل اكبر. وبالتالي هي يعني ان شاء الله رب العالمين نحقق رؤيتنا،
0: لان الاستثمارات متاثره بالحروب اللي في المنطقه يا دكتور محمد. يعني الحروب ليها دور برضه، اديك شايف انت احنا من اكتوبر 7 من اكتوبر 23 وأصوات المدافع لم تقف مرة واحدة. يعني احنا خرجنا من الحرب جيش الاحتلال ضد قطاع غزة إلى جنوب لبنان، إلى لبنان، إلى سوريا، من سوريا إلى إيران، من إيران حاليا باب المندب، يعني لا إلى حتى الحرب على الشقيقة الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودول الخليج تتعرض، ودول أشقاء وأمنهم الأمن القومي، دول كل ده أمننا. يعني أقصد إحنا في حزام ناري من الحروب، كل ده ليه أثر كبير جدا على قطاع الاستثمار والاقتصاد، صح كده دكتور محمد؟
1: بالتأكيد. ورغم ذلك بقوة الدولة المصرية مستمرين مش واقفين. يعني احنا عندنا في انخفاض في الاستثمار شوية، ولكن مستمرين. في استثمارات بتدخل، ايوه كل يوم بنسمع ان في استثمار دخل جديد، ولكن بوتيرة يعني مش افضل حاجة، ولكن موجود.
0: لا لو ما كناش حللنا، لو كانت الدولة المصرية ما كانتش حللت ازمة الكهرباء دي بشكل استراتيجي ده دكتور، كان شكل هيبقى عامل ازاي؟
1: يعني تخيل بقى احنا عايشين في 2014، عندنا النهارده مستشفيات النور قاطع عنها. ايوه طبعا مستشفيات النور قاطع عنها، بنتكلم على مدارس ما فيهاش كهرباء مستقره، بنتكلم على مصنع انتاجه بيوقف، احنا النهارده بنتكلم على التصدير والحاجات دي كلها مش هيبقى فيها استقرار، وبالتالي كان هيبقى في كم كبير جدا من عدم اليقين عند كل الناس بقى، عند المستثمر وعند المواطن، وكل بقى في حاله عدم يقين. وهنا الأهم من الاقتصاد الحديث محتاج استقرار في الطاقة. يعني أي مصنع جديد أو أي استثمار هيدخل في الدولة المصرية لازم يكون في استقرار في الطاقة. لو أنا النهاردة بتكلم على المنطقة الاقتصادية قناة السويس، هي مبنية على الطاقة الجديدة المتجددة، عندي النهاردة مزارع الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر إن شاء الله رب العالمين يدخل، وبالتالي هي مبنية والمصانع بتيجي من الصين وبتيجي من أمريكا وبتيجي من كل الدول عشان يكون في صناعة في المنطقة الاقتصادية قناة السويس، وبالتالي كل ده مبني على الطاقة مبني على الكهرباء.
0: الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أنا بشكرك شكرا جزيلا.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتحكي عن عبقرية مصر القديم اللي قدم 5 اختراعات فرعونية غيرت شكل العالم. قالوا جاءت مصر ثم جاء التاريخ، ودي عبارة دلل عليها المصريين القدماء من خلال ابتكار عدد كبير من الاختراعات المذهلة اللي أبهرت العالم وعاشت عبر مختلف العصور لحد النهاردة، وده اللي بيأكد عبقرية وجدية المصر القديم في مختلف المجالات والعلوم. مجموعة من الاختراعات والابتكارات اللي سبق بيها المصري القديم العالم، وده أشار إليه كتير من علماء الآثار. ومن ضمن الاختراعات دي سقالات البناء. ابتكر المصري القديم سقالات البناء اللي لغاية النهاردة بتستخدم، ونجح المصري القديم في استخدامها قبل آلاف السنوات لتشييد المسلات والمعابد والمباني العالية اللي أبهرت الجميع. أما أدوات الطب والجراحة فدي كمان المصري القديم سبق العالم كله في ابتكار أدوات الجراحة زي الشرايح والمسامير اللي نجح في استخدامها لتوصيل العظام المكسورة ببعضها البعض، وابتكر كمان اللصقات والغرز والضمادات. أما أدوات التجميل والعطور فقد يظن البعض أن المكياج وأدوات التجميل ابتكارات حديثة، لكن المصري القديم نجح في اختراعها منذ آلاف السنين، فاستخدمت نساء مصر القديمة مكياج العيون اللي يشبه الكحل والآيلاينر، ونجح المصري القديم كمان في صناعة العطور من الزهور ووثق ده على جدران المعابد. أما البوتاجاز والولاعات فبيعود ابتكار المواقد والبوتاجازات إلى المصري القديم اللي كان بيعتاد على استخدام الموقد الدائري المصنوع من الفخار في المطابخ الملحقة بالمباني الخاصة بالحياة اليومية. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية هولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مستجدات التوسع في تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوطين صناعة الإلكترونيات، حيث أشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تستهدف الوصول بحجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028. كما لفت إلى أنه من المتوقع ارتفاع الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد إلى 12 مليار دولار عام 2029، مضيفا أنه من المستهدف أيضا زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات بحلول عام 2030 إلى 120 شركة. الاتحاد الأوروبي أعرب عن أسفه إزاء القرار الأمريكي بتمديد حظر تصريح الدخول لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحتى الاتحاد الولايات المتحدة على إعادة النظر في هذا القرار. الاحتلال الإسرائيلي وصل تصعيده الميداني في عدد من البلدات والقرى بجنوب لبنان، حيث نفذ تفجيرات عدة وسط أجواء من التوتر الحاضر التي تشهدها المنطقة. كما أقدمت قوات الاحتلال على إحراق المزيد من المنازل في بلدة المنصورية. الولايات المتحدة دعت إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة 90 يوما، وأعلن مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية تقديم مساهمة بقيمة 375 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة بالبلد الشقيق. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف ناقلة في ميناء تشيرنوموسك نقلت وقودا لصالح القوات الأوكرانية. كما أعلنت استهداف 3 مراكز لوجستية تخزن فيها إمدادات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في مقاطعتي أوديسا وخاركوف. اقتصاديا، وزير الموارد المائية وريها نسبول تفقد عددا من مواقع زراعة واستعادة أشجار المنجروف بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وأشار الوزير لأهمية هذه الأشجار ودورها في حماية السواحل ودعم التنوع البيولوجي بجانب تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية. رياضيا، فريق برايتون فاز على ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير. من كم سنة؟ في سنة 2014 من 10 سنين تقريبا يعني، مصر كانت بتواجه واحدة من أصعب أزمات كهرباء في تاريخ الحديث كله بالمناسبة، لأنه كان ملف الطاقة في مصر ما كانش ينظر إليه نظرة كما يجب أن يكون، على اعتبار أنه أمن قومي زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكوماته نظرت لملف الطاقة أنه أمن قومي، أنه لابد، وأنه عشان أنا يكون عندي بنية تحتية عملاقة ومتجددة وتكون جاذبة للاستثمار، لأنه الاستثمار عمل مهم جدا في بناء الاقتصاد، لازم يكون ملف الكهرباء ده على أولويات الحكومة، وده حصل بالفعل. البنك الدولي في 2014 البنك الدولي قال ان في مصر العجز وصل في مصر في امدادات الكهرباء وصل لحوالي 5000 ميجاوات، ومصر كانت بتعاني من انقطاعات متكرره. خلي بالك لو تتذكروا كانت الانقطاعات متكرره، وكانت الشكاوي كانت كبيره جدا جدا. بالمناسبه ملف الكهرباء ده يسقط حكومات على فكره، وبرضه اللي ينجح فيه ينجح حكومات. الارقام وقتها كانت بتقول ان الطلب على الكهرباء وصل وقت ذروه الاستهلاك لحوالي 27700 ميجاوات، ده في الوقت اللي كانت محطات التوليد في مصر كانت غير قادرة على توفير كل هذه الاحتياجات في مصر. خد بالك انت برضو عشان انت بلد كبيرة من حيث عدد السكان، من حيث عدد المدن، من حيث حتى الطاقة المستخدمة. ده معناه ان كانت الفجوة بين المطلوب والمتاح كانت ضخمة في مصر، انا بكلمك على الوقت ده، وانعكست على حياة المواطنين في المصانع والخدمات والمستشفيات وفي كل شيء. وفي بعض المناطق كانت وصلت الانقطاعات في مصر لست مرات في اليوم، ست مرات. خد بالك انا في جزئيه صغيره كده اشاور لك عليها، عمليه انقطاعات الكهرباء دي بتاثر على الاجهزه المنزليه، بتعمل لها مشاكل. يعني السيدات في البيوت يعرفوا الكلام ده كويس، انقطاع الكهرباء المفاجئ عن الاجهزه بيعمل لها مشاكل فعلا حقيقة يعني، وده كان بعد تاني بيكون تكلفة تانية جنب تكلفة الانقطاع. وفي في في مناطق وصلت فيها ساعتين في المرة الواحدة، انا بكلمك عن انقطاعات احنا شفناها كلنا، عشنا الانقطاعات دي. الازمة ما كانتش انقطاع الكهرباء في البيوت لا، بس انا هقول لك على في دراسة لمعهد الشرق الاوسط، المعهد ده اشار في دراسة مهمة لي الى ان توليد الكهرباء في سنة في صيف 2014 كان توقف عند حوالي 70% فقط من القدرة المتاحة، يعني 70% 30% من بلد عملاق زي مصر. يعني تقدر تقول مثلا لو احنا عندنا 27 محافظة، يعني يخرج حوالي 6 محافظات ما فيش قدرة متاحة للكهرباء فيهم مثلا. وان الأزمة ده تقرير الشرق الأوسط مع دراسات الشرق الأوسط، وان الأزمة أصبحت تهدد قطاعات الاقتصاد والخدمات بين فيها الشركات والمصانع والمستشفيات. انا فاكر كويس جدا في الوقت ده كان الاطفال الخدج الرضع اللي هم كانوا الحضانات اللي كانت في المستشفيات كانت في وفيات تمت، وده كان عمل ازمه في الراي العام اللي يتذكر فيه كل الكلام ده، كان ده كلنا احنا عشناه. البنك الدولي وصف الفتره، انا بحكي لك احنا كنا فين وبقينا فين في ملف الكهرباء عشان تاخد بالك من الانجاز الكبير اللي حصل في ملف الكهرباء. البنك الدولي وصف الفترة من 2012 ل 2014 بأنها أسوأ مرحلة نقص، مرحلة حادة في نقص الكهرباء في الكهرباء، وربط أن الأزمة دي، ربط هذه الأزمة بوجود اضطرابات اجتماعية. لو تتذكر برضو أن كان حصل اضطرابات سياسية في الشارع واجتماعية بسبب نقص الطاقة واللي منها الكهرباء. لو تفتكروا ان البنزينات كانت في الشوارع كان قد ايه عليها طلب وكانت مشاكل، وكان اللي كان بيمون كان يعني يبقى يعني عمل حاجه كبيره في حياته. الـ الـ الـ البنك الدولي اشار في تقريره ان مصر كانت بتتحرك من عجز الكهرباء قدره نحو 5 ميجاوات في 2014 إلى إمكانية تحقيق فائض كبير في السنوات التالية. لو تفتكروا، أنا هفكركم بحاجة، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بتفاوض مع شركة سيمنز بنفسه. هو حكى في مرة في أحد اللقاءات، شركة سيمنز دي اللي عملت محطات توليد الكهرباء في مصر، اللي عملت النقلة واللي عملت استقرار في الكهرباء في مصر، كان بيتفاوض مع رئيس الدولة، بيقعد مع رئيس الشركة بيتفاوض بنفسه حوالين الأسعار. لأنه كانت احنا سمعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول الكلام ده على اعتبار انه عشان تبقى واخد بالك من ملف الطاقه، ملف الطاقه ده قد ايه مهم عند الدوله. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ لما في اول حكومات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي حكومه المهندس شريف اسماعيل وحكومه المهندس ابراهيم محلب، ودول جايين من وزراء المجموعه الاقتصاديه بالمناسبه يعني، كانت هناك بدات خطه واسعه لاعاده بناء منظومه الكهرباء، مش مجرد زياده عدد ساعات التشغيل، لا ده زيادة في قدرات التوليد وتطوير شبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءة المنظومة. أبرز المشروعات اللي تمت في الوقت ده إنشاء 3 محطات عملاقة بنظام الدورة المركبة في بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرولوس، بإجمالي قدره يقارب 114,400 ميجاوات. خلينا أقول لك حاجة مهمة جدا، بمجرد اكتمال المحطات دي كانت المحطات الثلاثة وحدها بتمثل نحو 40% من قدرات الكهرباء في مصر، وبتوفر الكهرباء لنحو 40 مليون مواطن. احنا انتقلنا من الأزمة للاستقرار ثم إلى الوفرة، عشان تبقى انت واخد بالك. يعني ببساطة احنا بنتكلم عن انتقال من مرحلة كان فيها السؤال هنجيب كهرباء منين عشان نغطي العجز، ده كان سؤال كبير جدا كانت كل وسائل الإعلام بتسأله والاقتصاديين كمان بيسألوا، الى مرحله انتقلنا من مرحله كان فيها سؤال هنجيب كهرباء منين عشان نغطي العجز، الى مرحله اصبح فيها التركيز على ازاي نحافظ على استدامه الكهرباء وازاي نوفر الطاقه المطلوبه للصناعه والاستثمار والمشروعات الجديده وازاي نطور الشبكه عشان تستوعب الزياده المستمره في الطلب. خد بالك وانت بتعمل ده كله عندك اعداد زياده السكان كانت بتزيد، المدن الجديده انت عندك 48 مدينه جديده زادوا في مصر في 10 سنين. انت بتتكلم في 2014 كان تعداد المصريين حوالي 90 85 90، انت بتتكلم دلوقتي في 108 بحسب تقرير اخر تقرير لجهاز مركزي الاحصاء للتعبئه والاحصاء، احنا وصلنا حوالي 108 مليون. انت بتتكلم في زياده تقترب من 20 مليون مواطن مصري في 10 سنين الأخيرة دول. كل دول ليهم خدمات، كل دول ليهم خدمات. بتتكلم في 48 مدينة، مدينة تم إنشائها جديد، توسعات عمرانية عملاقة وكبيرة، وانت شفت حتى منظومة الطرق والكباري دي كلها معمولة عشان تستوعب كل زيادة دي. كل ده في الخلفية فيه ملف الكهرباء، عشان تبقى انت واخد بالك بس من اللي حصل. ده ملف موضوعه مهم للغايه. انا عايز اضيف لك حاجه، ده الفارق اللي لازم نفهمه واحنا بنتكلم على ملف الكهرباء، ان الكهرباء دي انا عايز اقول لك ما تزعلش مني، مش مجرد لمبه بتنور في البيت، ده الاساس اللي بتشتغل عليه المصانع والمستشفيات والمدارس ومحطات المياه والصرف الصحي والاتصالات وكل مشروعات التنميه، مش مجرد انت التلاجه شغاله عندك او اللمبه شغاله في البيت، لا ده الموضوع كبير. انا قلت لك ده مصانع، تشغيل مصانع، مستشفيات، مدارس، محطات ميه وصرف، اتصالات، كل مشروعات التنميه. احنا عندنا اسئله كبيره جدا في المساله دي. انا بحكي لك ده عشان تبقى انت واخد بالك ان موضوع الكهرباء ده في دول فشلت فيه، صدقني في دول فشلت فيه. هتقول لي ما هو احنا بس بنعاني من ارتفاع اسعاره، انا بعد شويه هحكي لك بالمنطق والدليل. انا قلت لك من شويه، قلت لك ان في اسباب سياسيه ان منطقه الشرق الاوسط وهي احدى من كبريات المناطق في العالم المصدره للطاقه عندها ازمات كبيره نتيجه الحروب اللي احنا فيها. احنا عايشين في حرب داخلين دلوقتي في 4 سنوات متواصلة. انا مش هكلمك عن الحرب اللي كانت قبل اللي كانت موجوده في اللي حتى الان موجوده اللي هي الحرب الروس والاوكران، ودي ليها تاثير بالمناسبه على ملفات الطاقه بالمناسبه، لان روسيا من اكبر دوله مصدره للغاز الطبيعي في العالم. الروس اللي هم بيحاربوا دول انت عندك مشكلة، انت في مشكلة كبيرة جدا بين اوروبا وبين الروس نتيجة تصدير الغاز. اوروبا كلها فيها مشاكل بسبب الغاز، عندهم مشكلة. فانا بقول لك انك انت، والغاز ده احد اهم مصادر محطات توليد الطاقة. الغاز هو اللي بيمد به محطات التوليد الغاز. فانا بقول لك انت في منطقة كلها مضطربة، انت امام اقليم هو الاكثر والاكبر اضطرابا في العالم منذ سنوات. بعد الفاصل هكمل معاكم حدوتة ملف الكهرباء، احنا كنا فين وبين فين.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي احمد الخطيب على الراديو 99. الراديو 99 هواها مصري.

بعض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله عالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.

0: رواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الاتحاد الكوري يعلن أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام أنغولا المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027. صن داونز الجنوب أفريقي يتوج بكأس القارات الثلاث بعد فوزه على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف. برايتون يحقق فوزا كبيرا على أرسنال بثلاثية نظيفة يلحق به الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي. وفي الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في 10:00 مساء. وأخيرا فرايبورغ يفرط في الانفراد بصدارة الدوري الألماني بتعادله مع فرانكفورت بهدفين لكل منهما.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: مساء الخير. واحنا بنتكلم عن ملف الكهرباء في سؤال مهم جدا، هو احنا بندفع كام مقابل الكهرباء؟ انا عارف ان في شكاوى، انا عارف انه الاسعار في ملف الكهرباء، انا عارف الناس بتتكلم فيها، بس انت وانا بحكي لك من شويه حكيت لك انه اسعار الطاقه واسعار الـ الـ الـ الـ الكهرباء في المنطقة العربية مشتعلة. انت المنطقة الشرق الاوسط بتعاني من حروب، واحنا في مصر احنا كان عندنا حرب، الحرب دي شرسة، الحرب دي بتعطل حاجات كتير جدا. الحرب الاسرائيلية اللي بدأت من 7 اكتوبر لحد دلوقتي، اللي هي ممتدة من على قطاع غزة، ثم على لبنان، ثم على سوريا، ثم على ايران، ثم على دول الخليج. احنا دول الخليج بيتم الاعتداء عليها، دول اشقاء، واخيرا في باب المندب. كل ده بيشعل المنطقة وبيجعل من ملف الطاقة ده ملف صعب جدا، والاسعار فيه بترتفع. انا معايا على التليفون الدكتور حافظ سلموي، استاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقا. دكتور حافظ مساء الخير.
1: مساء النور، وتحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين.
0: انا بتكلم عن ملف الكهرباء. احنا انا شرحت من شوية قبل الفاصل، كنت بشرح اهمية هذا الملف، واحنا كنا احنا الان في صيف بلا انقطاع. احنا على مدار 10 سنين احنا لم نشعر بوجود أزمة في الكهرباء كما حصلت في 2013 و14 وأول 15، إلى أن قررت الدولة المصرية أن تتعامل مع ملف الكهرباء على اعتبار أنه ملف أمن قومي، وتم ساعتها الاتفاق على عدد من محطات الكهرباء والاتفاق مع شركة سيمنز، وتم حل مشكلة الكهرباء. فاكر يا دكتور ساعتها؟
1: طبعا فاكر، لأن كنت شاهد ومشارك في هذا. يعني
0: بالضبط، تفضل.
1: لا طبعا، هي طبعا كان حصل تحدي واجه مصر في 2011 و12 و13 وامتد حتى 14، ان كان حصل ثلاث حاجات حصلوا في نفس الوقت. واحد، حصل عندنا انخفاض في انتاجنا من الغاز، انخفضنا من 6 مليار قدم مكعب في المتوسط في اليوم الى ما دون 4. وكان أياميها المشكلة اللي حصلت جاية من عاملين، واحد إن كانت توقفت موضوع طرح المزايدات الخاصة في استكشاف الغاز الجديد والبترول. فطبعا لازم إن أنت الآبار القائمة بيحصل لها انخفاض في الإنتاج، فلازم تكتشف جديد علشان تحافظ على الإنتاج. في نفس الوقت تراكمت مديونية وصلت إلى 6 مليار دولار أو 6.2 من 10 مليار دولار بس. فده تسبب في هذا الأزمة.
0: دي أول أزمة.
1: أول أزمة. الأزمة الثانية إن حصل عدد كبير من المشروعات اللي كانت تحت التنفيذ نظرا للظروف الأمنية اللي مرت بها الدولة توقفت، فحصل تأخر، زائد إن هو كان في عجز في حدود 1000 ميجا وات، ده قبل 2011.
0: في عجز كان بالزبط.
1: هذا العجز تفاقم، وصل الى قرابة من بحدود 3 إلى 4000 ميجا وات، نتيجة لتأخر دخول مجموعة من المشروع نتيجة لظروف الأمنية والاقتصادية.
0: احنا الفترة دي، عشان بس اللي بيسمعونا يا دكتور، دي فترة 2011 و12 و13 و14، دي كانت فترة مليئة بالاضطرابات. بالضبط كده.
1: الأزمة الثالثة بقى صعب هذا الموضوع نتيجة لحصل انفلات في الاستهلاك نتيجة لحضرتك تذكر تم المباني المخالفة الغير عادي الذي تم إنشاؤه.
0: انفلات في الاستهلاك يا دكتور حافظ،
1: الانفلال الأمني، فحصل ان معدلات الاستهلاك زادت في احد السنين في 2012 بحوالي 10%، وده معدل غير عادي. يعني ان يحصل زيادة في عام واحد 10% زيادة في فده صعب أكتر من المشكلة. فكان التحدي اللي قدام الدولة كان إزاي نواجه وضع زي ده. فكان الدولة خطتها إن هي بتحل المشاكل المسببة. فمن ناحية الغاز حصل إن بدأت الدولة تطرح تاني، وهذا الطرح أحد الطروحات تمخضت عن حقل زهر اللي جه في 2015، في أغسطس 2015 اكتشف، ثم قامت الدولة بتنميته في إطار زمني غير عادي. يعني أدي حضرتك مثال في حقل لبنسان بتاع إسرائيل، ده اكتشف 2009، دخل الإنتاج 2019 ده عشان يغنى. احنا حقل زهر اكتشف أغسطس 2015، 2017 كان ابتدى ينتج، وصل الى انتاجه الاقصى في 2018. فده ان انت تطور حقل وتعمل بنية اساسية ب 12 مليار دولار في خلال 3 سنوات، ده يعتبر او اقل انجاز غير عادي. فده نمرة واحد كان المواجهة، زائد بدء استيراد الغاز وبناء بنية أساسية لاستيراد الغاز، لأن مصر ما كانتش قبل كده استوردت غاز، فما عندهاش هذه البنية، سواء المحطات بإعادة التغويض أو ربط هذه المحطات بالشبكات أو عملية العقود. فكل هذا الموضوع تم وضعه، والحقيقة نفعنا تاني بعد كده يمكن في الظروف زي ما هشرح لحد. فده نمرة واحد اللي هو مواجهة الغاز. مواجهة بقى العجز في المحطات، مصر عملت ما يسمى الخطة العاجلة. خلال هذه الخطة العاجلة تم إضافة 3200 ميجا وات من القدرات في خلال 8 أشهر، زائد إن المشروعات المتأخرة كان في حدود 3400 ميجا وات مشروعات متأخرة. فتم خلال عام واحد دخول قدرات 6600 ميجا وات. عشان نتخيل حجم هذا الإنجاز، هذه القدرات تعادل إجمالي القدرات بتاعة الأردن ولبنان وجزء من قدرات تونس.
0: ده دولتين، ده ثلاث دول تقريبا
1: بالضبط. فده بيمثل حجم ضخم جدا من عملية الإنجاز، اللي هي نصها كانت مشروعات متأخرة ونص مشروعات. ثم استتبع بقى ده لضمان الاستدامة، ومش فقط لحل المشكلة اللي هي بقى إضافة المحطات الكبرى اللي بنسمع عنها، اللي هي 3 محطات بإجمالي قدرة 14200 ميجا وات،
0: اللي هي بني سويف والعلمين الجديد والبرولوس
1: والعاصمة الإدارية. دول بقى كان الفكرة فيهم مهمة جدا، وهي فكرة تحديث الأسطول بتاع الإنتاج. لأن مش مجرد أن أنا أنتج كهرباء، المحطات دي تتميز أنها ذات كفاءة مرتفعة جدا، كفاءتها 60%. فنتيجة لدخول مثل هذه المحطات وبقينا نعتمد عليها بالأساس، خفض استهلاكنا من الغاز ب 17%. يعني بعد ما كنا بنستهلك 212 جرام وقود لكل كيلو وات ساعة نولده، بقينا بنستهلك النهاردة 175 جرام وقود. وبالتالي بالرغم من ان احملنا زادت، يعني زدنا من حوالي 170-180 مليار كيلو وات ساعة وقتها الى النهاردة بنتكلم على 240، مازال استهلاكنا من الغاز في الكهرباء هو. نتيجة للتحسن اللي حصل. فبالتالي هذه المحطات بسعر الغاز النهاردة جابت ثمنها في أقل من 3 سنين. فده كان الإجراء الثاني لهذا. الإجراء الثالث هو التوسع الكبير في الطاقات المتجددة وصدور قانون اللي هو تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وصدور تعريف التغذية اللي بناء عليها محطة زي بندان انشأت، محطات جبل الزيت انشأت، وفتح المجال للقطاع الخاص. النهاردة بنتكلم ان مصر فيها قرابة 9000 ميجا وات من الطاقات المتجددة، تتجاوز 15% من اجمالي.
0: بنتكلم كده على حل مستدام للأزمة يا دكتور.
1: ده بالضبط بقى، ما هي دي الفكرة. اولا ازاي اتعامل مع الازمة الانية، ازاي يبقى عندي حل مستدام لهذه الازمة. ايضا بالتبادل او بالاضافة الى هذا، كان احد المشاكل ان كان تعريفة الكهرباء فيها لم يتم تحديثها، وكانت العجز ضخم لدرجة ان شركات الكهرباء كانت في وضع مالي لا يسمح لها

0: استراتيجية الطاقة لمصر 2035 اللي تم تحديثها إلى 2040 بحيث نبقى شايفين 20 سنة لقدام. الاستراتيجية الأولانية 35 اتعملت 2015 والاستراتيجية 40 بحيث دايما نبقى شايفين قدامنا 20 سنة قدام. فدي كلها إجراءات اتخذتها الدولة بحيث ان هي مش مجرد تواجه المشكلة وانما نواجه. بدليل ان حتى لما حصل نوع من الاضطراب عام 23 نتيجة لانخفاض الانتاج نتيجة للتغير في سعر الصرف والمشاكل استمرت عام واحد ولان المثال محلول. فاقصد ان الاجراءات معروفة ايه هي وبالتالي بدءا من 24-25-26 لم نواجه اي نوع من اي مشاكل في الامداد.
1: أنا
0: ده المجهود اللي يعني تم خلال فترة
1: ده الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاقر حالة استقرار واستدامة ملف الكهرباء والطاقة في مصر بعد ما انتقل من الأزمة إلى الاستدامة.
0: مهم جدا في كل حاجة.
1: بالضبط كده. أنا بس هسألك سؤال يا دكتور حافظ سلموي أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق. ده سؤال مهم جدا أنا حتى بسأله لكل ضيوفي اللي بجيبهم على التليفون من مواطن أو اللي بيسمعنا ممكن أقول لك أنا يعني أنا مالي مال ده كله، أنا اللي يهمني سعر الكهرباء، أنا بدفع كتير، أنا بدفع يعني احنا يعني نرد ازاي نقول ايه بقى هنا يا دكتور
0: لا حافظ. مهمة جدا. الكهرباء فيها حاجتين، فيها السعر وقدرتي على سداد هذه الفاتورة، ده شيء مهم وبعد مهم، انما ايضا في استمرارية الخدمة واتاحية الكهرباء. يعني ادي حضرتك مثال، انا ممكن جدا اخفض سعر الكهرباء الى ربع القيمة اللي بندفعها النهار، انما بشرط ان اتاح لك الكهرباء 12 ساعه في اليوم فقط وال12 ساعه التانيين ما فيش كهرباء. هل ده مقبول؟
1: لا مش مقبول طبعا، حدش يوافق عليه طبعا.
0: يبقى اذا الفكره ما بصش على جانب واحد من الصوره وهو السعر، ببص ايضا على ان الخدمه الكهرباء ان تكون متاحه لمده 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنه في نفس الوقت بجوده مناسبه ما فيش اي مشاكل فيها. فده بعد مهم، دايما التوازن الاثنين، واحد منهم اتاحية دي نمرة واحد. السعر بقى بيبتدي في دايما جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بيعمل ما يسمى دراسة قدرة المستهلكين على السداد. ودراسة قدرة المستهلكين على السداد مبنية على تقرير بيصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اسمه الدخل والانفاق، ومراعى دايما ان السعر او ما يسدده المواطن على الكهرباء لا يتجاوز 4% من انفاقه، المعدل العالمي 5%. اللي مراعى في مصر 4% وفي الفئات اللي هي الاشد احتياجا بيكون هذا المعدل في حدود ما بين 1.5 و2%. فالفكرة انا بشتكي ان اللي بدفعه في الكهرباء لان المبلغ اللي بدفعه هو كيلو وات ساعة، كل ما بزيد هو نفس الكيلو وات ساعة، انما ده مقابل استمرارية الخدمة وفي نفس الوقت هي في مقدرة المواطن على سداده، ولكن مؤكد ان ارتفاع سعر اي حاجة شيء غير مرحب.
1: الدكتور حافظ سلماوي استاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، شكرا جزيلا.
0: العافية.
1: يعني أنا آخر حاجة هختم بيها عايز أقول إنه أسعار الكهرباء في مصر بتتحسب وفق شرائح استهلاك مختلفة، كل شريحة ليها سعر مختلف. التعريف الرسمية المطبقة من شهر 4 اللي فات بتبدأ للقطاع المنزلي من 68 قرش للكيلو لأول 50 كيلو وات، ثم 78 قرش من 51 ل 100 كيلو وات، وبتصل الى 95 قرش لاول 200 كيلو وات في الشرايح التاليه، ثم بترتفع مع زياده الاستهلاك وصولا الى 2 جنيه و58 قرش 2 جنيه ونص يعني للكيلو لمن يتجاوز استهلاكه 1000 كيلو وات شهريا. ده معنى ايه بقى؟ ده معنى ان الدوله ما زالت بتستخدم نظام الشرائح بحيث يتحمل المستهلك الاكبر استهلاكا، يعني المستهلك الاكبر استهلاكا سعر اعلى من المستهلك محدود الاستهلاك،

كله حسب طاقته واستهلاكه. الأهم من ده كله بقى إن في شهر 7 في 26 أعلنت وزارة الكهرباء إن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء والتعريفة المحاسبية اللي بيدفعها المستهلك، مع استمرار مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير الشرائح المنزلية. يعني لما بنتكلم عن سعر الكهرباء في مصر لازم نبص للصورة كاملة، سعر بيدفعه المواطن وتكلفة فعلية بتتحمل الدولة جزء كبير منها. ده بيقودنا لسؤال أكبر، هل القضية فقط هي أن سعر الكهرباء يكون منخفض، ولا الأهم أن احنا نكون عندنا كهرباء مستقرة ومستدامة بتكفي البيوت والمصانع والمستشفيات والمشروعات الجديدة وبتسمح الاقتصاد أنه ينتج وينمو؟ لأن الكهرباء في النهاية مش مجرد خدمة بنستخدمها، الكهرباء هي وقود الاقتصاد نفسه. تصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع جهود وزارة الاتصالات في توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعظيم العائد التنموي وتعميق الأثر المجتمعي لهذه التقنيات الحديثة. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، تابع الرئيس أيضا الجهود الخاصة بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الدور المحوري لمركز الابتكار التطبيقي في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات الناشئة. وفي هذا الإطار أكد الرئيس ضرورة تجدي وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي. الاتحاد الأوروبي أعرب عن أسفه إزاء القرار الأمريكي بتمديد حظر تصريح الدخول لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحث الاتحاد الولايات المتحدة على إعادة النظر في هذا القرار. الاحتلال الإسرائيلي واصل تصعيده الميداني في عدد من البلدات والقرى بجنوب لبنان، حيث نفذ تفجيرات عدة وسط أجواء من التوتر الحذر التي تشهد المنطقة، كما أقدمت قوات الاحتلال على إحراق المزيد من المنازل في بلدة المنصورية. اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي اختتمت اجتماعاتها السنوية في كوبنهاجن بعد يومين من المناقشات التي ركزت على تعزيز الردع والدفاع الجماعي وتسريع تبني القدرات الدفاعية الجديدة، كما تناولت المناقشات سبل دعم أوكرانيا ومتابعة تنفيذ قرارات قمة حلف الناتو التي عقدت في أنقرة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف ناقلة في ميناء تشيرنوموسك نقلت وقودا لصالح القوات الأوكرانية، كما أعلنت استهداف 3 مراكز لوجستية تخزن فيها إمدادات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في مقاطعتي أوديسا وخاركوف. اقتصاديا، وزير الموارد المائية توري هانس ويلم تفقد عددا من مواقع زراعة واستعادة أشجار المانجروف بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وأشار الوزير إلى أهمية هذه الأشجار ودورها في حماية السواحل ودعم التنوع البيولوجي بجانب تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية. رياضيا، برشلونة يحل الآن ضيفا على إشبيلية ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: تكون خطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. يا مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو 90-90 في كل مكان في الدنيا. حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة، احنا دايما معاكم جمعة والسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11 زي ما تعودنا. برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا. نبدأ منين؟ تعالوا نبدأ النهاردة بالحلو والأخبار الحلوة. تعالوا نبدأ مع أسطورتنا محمد صلاح ومباراة بطعم وريحة وأداء ومستوى محمد صلاح ليفربول أيام يورجن كلوب وأيام روما مع سباليتي. مباراة النهاردة مباراة من العيار التقيل جدا جدا لنجمنا وأسطورتنا محمد صلاح، قدم فيها كل فنون كرة القدم. موقع سوفا سكور العالمي تقييمه لمحمد صلاح في مباراة ترابزون سبور أمام جالاتا سراي 10 من 10، العلامة الكاملة. لك أن تتخيل محمد صلاح أول لاعب في تاريخ هذا النادي، تاريخ نادي ترابزون سبور، يسجل هاتريك في مباراة على أرض ترابزون سبور في مواجهة فريق جالاتا سراي، واحد من أهم إذا ما كانش الأهم على الإطلاق في أندية الدوري التركي وفي تركيا بشكل عام. المباراة انتهت بفوز عريض 4-0، نجمنا محمد صلاح هاتريك وأسست للهدف الرابع. يعني هو قفل الكورة، قفل المنهج النهاردة، عمل كل حاجة في كرة القدم. ما شاء الله مستواه كان عظيم جدا وأداء مبهر مبهر لمحمد صلاح، ما شاء الله عليك. الراجل المدير الفني الجديد الألماني لترابزون سبور توماس رايس، الراجل اللي جاي لترابزون سبور من نادي لودوغريتس البلغاري، كان بيدرب حسام عبد المجيد نجمنا المدافع اللي بيلعب في هذا النادي البلغاري، وبعد كده سابهم وراح لترابزون سبور، وده أول لقاء لي. الراجل امبارح طلع في المؤتمر الصحفي قال كلمة مهمة جدا وهفسرها لك بالتفصيل دلوقتي. قال لك لو ما تمش، هقولها لك بالبلدي كده، قال لو ما تمش إرهاق صلاح في الملعب وإن انت تسيب له الحرية في الملعب، هتاخد إبداع كبير جدا، هتشوف إنتاج هجومي ضخم وبشكل مكثف وعظيم جدا. وده اللي حصل النهاردة. واضح ان الراجل تابع بشكل كبير مباريات منتخبنا الوطني في المونديال 2026، واستفاد بشكل كبير من خطة الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن حرر محمد صلاح من الجناح الايمن اللي كان طول عمره بيلعب فيها مع ليفربول وايام روما كمان، واصبح لاعب حر في النطاق الهجومي تحت المهاجم في كل مراكز صناعة اللعب. فتلاقي صلاح شوية في النص، شوية ناحية اليمين، شوية ناحية الشمال، وده اللي حصل النهاردة مع توماس رايس الراجل الألماني مع ترابزون سبور. ساب الحرية لصلاح، ومبكرا جدا في الدقيقة 4 صلاح انفرد من قبل وسط الملعب وطلع يجري، والمدافعين لنادي جالاتا سراي طلعوا يجروا وراه، محدش ما شاء الله قادر يلحقه، وأحرز الهدف الأول لترابزون سبور في الدقيقة 4. حتى دلوقتي تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير التركية جايبين مدافعين جالاتا سراي اللي فيهم راكب عجلة واللي راكب موتوسيكل علشان يلحق محمد صلاح، ومحدش قادر يلحقه ما شاء الله عليه. الهدف الثاني كان أسيست لصلاح وأحرز الهدف سافيولا، وبعد كده صلاح أحرز الهدف الثاني ليه في الدقيقة 44. كرة سهلة جدا جات له بالعرض قدام المرمى، حطها بمنتهى السهولة. الهدف الثالث والهاتريك لنجمنا محمد صلاح في الدقيقة 80، برضو نسخة من الهدف الأول، انفراد من وسط الملعب تقريبا وطلع يجري، ومحدش ما شاء الله قادر يلحقه من دفاعات جالاتا سراي، ويحرز الهدف الرابع لترابزون سبور والهاتريك لنجمنا وأسطورتنا محمد صلاح. فواضح زي ما بقولك إن الراجل كان متابع منتخبنا بشكل جيد، واستفاد من الشكل الخططي ان هو يترك الحرية لصلاح وما يديش لي اي واجبات دفاعية، وده اللي رده ليه صلاح النهاردة في الملعب واحرز هاتريك وكان نجم المباراة، وارقام عظيمة جدا اتحققت النهاردة هقولك عليها. طيب اللي شفناه النهاردة من صلاح يخليك ترجع تقول يعني ازاي صلاح مش موجود في الدوريات الخمس الكبرى لحد دلوقتي، ازاي صلاح مش موجود في الدوري الاسباني ولا الايطالي ولا حتى فريق غير ليفربول في الدوري الانجليزي وبيشارك في دوري ابطال اوروبا. ترجع برضو وترد على نفسك الرد اللي انا كنت دايما بقوله هنا في ملوك الكورة، يعني هو ما استعجلش في قرار الانتقال لتركيا. هو دايما بنقولها هي حكاية، هو اللي بناها واسسها من تحت الصفر،
وهو اللي كان ليه القرار في كل تفاصيل حكايته من أولها من بدايتها خالص، فهو المسؤول عنها، هو اللي لازم يكتب نهاية قصته بالشكل اللي يرضيه. وإحنا ما علينا غير إن إحنا نشجعه ونتمنى له التوفيق بإذن الله، وندعي له إن هو يكسر أرقام قياسية أكتر وأكتر بإذن الله، لأن صلاح يا جماعة واحد من أساطير كرة القدم، مش هقول في مصر ولا في إفريقيا فقط، في العالم كله صلاح كتب اسمه بحروف من ذهب بصراحة في فترات احترافه في ليفربول ومن قبلها روما، وبيكملها دلوقتي مع ترابزونسبور في الدوري التركي. الراجل النهاردة حقق أرقام قياسية كبيرة جدا، أصبح بعد 6 جولات في الدوري التركي هو هداف الدوري التركي ب7 أهداف و2 أسيست، متخطيا بقى أسماء كبيرة ومهاجمين كبار جدا في الدوري التركي، فيكتور أوزومين المهاجم النيجيري، فلاهوفيتش الراجل بتاع بشكتاش، جرينوود، أسماء كبيرة جدا. هو دلوقتي أصبح هداف الدوري التركي ب7 أهداف و2 أسيست، وزي ما بقولك كده دخل التاريخ برضو لنادي ترابزونسبور، هو أول لاعب في تاريخ النادي يحرز هاتريك في مرمى جالاتاسراي على ملعب ترابزونسبور. فيا فرحة العميد، يا فرحة الكابتن حسام حسن بمستوى نجمنا محمد صلاح قبل الانضمام يوم الاثنين بعد بكرة إن شاء الله لمنتخب مصر، علشان فترة التوقف الدولي وبداية تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. لازم النهاردة لو أنت ما كنتش اتفرجت على المباراة لازم تتفرج على المباراة أو حتى الملخص على الأقل، تتفرج على أهداف صلاح والأسيست اللي عمله، تتفرج على لقطات وفيديوهات الجماهير وهي بتشجع صلاح. أنا بقول لك حرفيا الملعب كان بيتهز من اسم صلاح لما كان الجمهور بيشجعه أغلب فترات المباراة، الملعب بيتهز حرفيا وكلهم بيشجعوا بكلمة واحدة صلاح، وحاجة كانت عظيمة جدا. وكمان لقطة خروجه من الملعب تم تغييره في الدقيقة 89 في نهاية المباراة، كان في يعني ترحيب وتشجيع كبير جدا من الجماهير، الملعب كان زي ما بقولك كده بيتهز وبيترجى حرفيا من تشجيع الجماهير، فحاجة عظيمة، حاجة رهيبة جدا. اللي كان زعلان ومتضايق ان صلاح ساب ليفربول تبدأ تتفرج بقى على ترابزونسبور، لان هو رجع خلاص للمنافسة في الدوري التركي، اصبح معاه 10 نقاط في المركز الخامس ويفصله فقط 3 نقاط عن المتصدر جالاتاسراي اللي معاه 13 نقطة. كده صلاح بإذن الله رجع للمنافسة على الدوري التركي، بإذن الله صلاح نشوف الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا مع ترابزونسبور، فنبدأ كده بالتدريج نرجع نشجع صلاح في ترابزونسبور. واللي كان زعلان، لا صلاح لسه في مستواه، صلاح بيقدم النهاردة فورمة ما تقلش أبدا عن صلاح أيام ليفربول والمجد مع يورجن كلوب، فتحياتنا لصلاح ودايما هندعي له ودايما نتمنى له التوفيق إن شاء الله. لازم كانت البداية النهاردة تكون حلوة مع الخبر الحلو ده والمباراة الحلوة العظيمة اللي قدمها نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح. يلا نبدأ حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. سؤالنا ليكو اللي هندردش فيه على مدار الحلقة، بص يا سيدي، الجولة 7 من الدوري الأسباني بدأت، وعندك دلوقتي أشبيلية مع برشلونة، مباراة مهمة جدا جدا جدا، وبعد شوية هقول لك كل تفاصيلها، وأقول لك إن حمزة عبد الكريم كالعادة قاعد على دكة الاحتياط، وهندعي له ونتمنى له إن شاء الله إن هو يشارك النهاردة في المباراة حتى لو لدقائق بسيطة جدا. المهم سؤالنا ليكو اللي هندردش فيه على مدار الحلقة، بكرة إن شاء الله، بكرة الحد، ديربي مدريد الساعة 5:15، قمة الجولة 7 في الدوري الأسباني على ملعب المتروبوليتانو، أتلتيكو مدريد بيستضيف ريال مدريد، وأول مواجهة من العيار التقيل جدا في الدوري الأسباني بالنسبة لجوزيه مورينيو مع ريال مدريد. قولي توقعاتك لنتيجة ديربي مدريد على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك، أو على رقم الواتساب 010-490-90-4، وإن شاء الله على مدار الحلقة نقرأ مع بعض كل توقعاتكم سواء على الصفحة صفحة الراديو أو على رقم الواتساب. زي ما بقولك كان لازم البداية تبقى حلوة النهاردة في ملوك الكورة مع محمد صلاح، واليوم التاريخي العظيم ليه على الأراضي التركية النهاردة، هاتريك وأسيست. وتعالى نبدأ حلقة النهاردة ومعاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج. يلا نبدأ حلقة النهاردة، بدأنا بالحلو، تعالى نطلع على المش حلو، تعالى نروح على توتنهام. توتنهام كنت الأسبوع اللي فات زي النهاردة كده قعدت أقول
يعني ما فيش جديد، ما فيش حاجة حصلت. الجماهير بتتمنى فقط جماهير توتنهام إحراز هدف. حصل النهاردة إن هم أحرزوا هدفين، لكن برضو تلقوا الخسارة على أرضهم ووسط جماهيرهم. توتنهام النهاردة بيخسر أمام أستون فيلا 3-2. مفيش كورة، مفيش أداء، مفيش مستوى، مفيش دفاع، مفيش هجوم. بيوصلوا عن طريق سافينيو وعمر مرموش وعدد من الهجمات، لكن مفيش ترجمة. في حاجة ناقصة في الملعب، مفيش روح. ديزيربي مش قادر يلاقي توليفة وشكل معين لتوتنهام يقدر يكسب بيه. وأصبح توتنهام في موقف صعب جدا، معاه نقطتين في المركز ال19 قبل الأخير في الدوري الإنجليزي. بمعنى أن فولهام اللي في المركز الأخير بكرة لو تعادل أو فاز على مانشستر يونايتد يصبح توتنهام في المركز الأخير نقطتين من 5 مباريات، وأحرز النهاردة هدفين ومكسبش ولا مباراة، تعادل في مباراتين، وأداء سيء جدا مقارنة ب 400 مليون جنيه استرليني اتصرفوا. أستون فيلا النهاردة قدم مباراة كبيرة مع أوناي إمري، كان موقفهم صعب برضو قبل بداية المباراة. منزامبي أحرز هدف أول في دقيقة 49 لأستون فيلا. بعد كده المتألق السنغالي نيكولاس جاكسون في دقيقة 67 أحرز هدف تاني لأستون فيلا. بعد كده كمان تالت بونديا لأستون فيلا في الدقيقة 79، وبعد كده خلاص في الدقيقة 86 كاراجر وفان هيكي في الدقيقة 98، هدفين لتوتنهام يعني حسنوا النتيجة شوية وخلوا الجماهير يعني ايه يتبسطوا شوية ان في اهداف تم احرازها. ما كانوش احرازوا ولا هدف في الدوري الانجليزي، لكن في النهاية خالص هزيمة جديدة واداء سيء جدا بيتقدم من توتنهام. وللأسف الشديد، للأسف يعني، الجماهير، جماهير توتنهام على السوشيال ميديا بتصب غضبها بشكل كبير على سافينيو، على عمر مرموش، صفقات جديدة دفع فيها كتير وما بتقدمش حاجة على أرض الملعب من وجهة نظرهم. هل المشكلة في اللعيبة؟ هل المشكلة في الإدارة الفنية؟ لسه هيبان بقى في فترة التوقف الدولي. هل ديزيربي ممكن إدارة توتنهام تستغنى عنه؟ أعتقد صعب، ممكن يكمل ويدوله الفرصة، عندهم أقل من شهر هو فترة التوقف ممكن يشتغل فيها. فزي ما بقول لك كده بيتعرضوا لانتقادات شديدة عمر مرموش وسافينيو من جماهير توتنهام. ومرموش انا شايف زي ما كنت بتكلم من بارح مع صديقي حسام مجدي هنا في ملوك الكرة، ولا مستواه بعيد خالص، هو بعيد خالص عن مستواه استمرارا للمسلسل اللي كان بيقدمه مع منتخب مصر في كأس العالم. مستواه بعيد جدا وعصبي، عصبي بشكل كبير على زبايله، حتى في لمسته للكرة ما فيهاش تركيز. جات له كرة النهاردة في الشوط الأول ممكن يسندها ويروح انفراد، ما قدرش حتى يوقفها بطريقة صحيحة يقدر يروح بيها على الجون. وفي النهاية بيحقق رقم سلبي كبير جدا. عمر مرموش بقاله 15 مباراة مع الأندية والمنتخبات في جميع المسابقات ما أحرزش ولا هدف ولا عمل أسيست حتى، فدي حاجة سيئة جدا. نتمنى له إن شاء الله مع منتخبنا لما يجي يوم الاثنين في فترة التوقف الدولي ومباراة أنجولا يوم الجمعة اللي جاية، الكابتن حسام حسن كده يعمل له إعادة ضبط المصنع زي ما بيقولوا، ويستعيد مستواه ويحرز أهداف مع منتخبنا سواء في مباراة أنجولا أو جنوب السودان أو جنوب إفريقيا، ويرجع على توتنهام بروح وبشكل جديد بإذن الله. والكابتن حسام حسن قادر إن هو يعيد عمر مرموش لمستواه. يلا نبدأ حلقة النهاردة، عندنا كلام كتير. هتابع معاك مباراة أشبيلية وبرشلونة، هتابع معاك دوري إنجليزي، حصل مفاجأة كبيرة جدا النهاردة، حامل اللقب أرسنال بيتلقى خسارة ثقيلة جدا أمام برايتون. عندي أخبار وعندي موضوعات كتيرة جدا، لكن تعالوا نطلع للفاصل، وبعد الفاصل نرجع علشان نبدأ معاكم حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة
2: فقرة تفاعلوا معنا
0: نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: رياضية فنية رياضية
0: سياسة
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ومن أخبارنا كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: ملوك الكورة مع محمود الفقي على الراديو 90 90.
1: ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. السؤال اللي هندردش فيه النهاردة على مدار الحلقة بكرة إن شاء الله الساعة 5:15 عندك ديربي مدريد على المتروبوليتانو. أتلتيكو مدريد بيستضيف ريال مدريد في مباراة قوية جدا بنستناها كل موسم سواء في جولات الذهاب أو في العودة، وتبقى حاجة مثيرة وعظيمة جدا. وبكرة أول مواجهة هذا الموسم ما بين دييجو سيميوني مع جوزيه مورينيو، المواجهة اللي هتكون على الخطوط مثيرة جدا جدا أكتر كمان من جوه الملعب. هتكلم عن المباراة دي بعد شوية، لكن بيتلعب دلوقتي مباراة أشبيلية مع برشلونة برضو في الجولة 7. ويدوبك كلمتك عن الأسطورة محمد صلاح وعن عمر مرموش وبدأت البرنامج وطلعت فاصل. أشبيلية جاب جون في الدقيقة 19، فوفانا جاب الجون الأول لأشبيلية، ويعيني ما قدروش يفرحوا أكتر من 2.5 دقيقة حتى إن رافينيا يحرز هدف التعادل لبرشلونة، والنتيجة دلوقتي 1-1. رافينيا اللي مكتسح كل الأرقام في الدوري الأسباني بقى معاه 9 أهداف دلوقتي في 7 جولات من الدوري الأسباني، أرقام عظيمة وكبيرة جدا. كنت شايف لي تصريح النهاردة قال لك أنا قبل بداية الموسم جالي عرض من الدوري السعودي، دوري روشن السعودي عند أشقائنا في المملكة العربية السعودية، بيقول لك الأرقام والفلوس اللي كانت جايالي كانت تعيشني أنا ووالدي ووالدتي وأولادي والأحفاد في حياة عظيمة ويعني ثرية بشكل كبير جدا مدى حياتنا، لكن بيقول أنا متعلق ببرشلونة بشكل كبير ونفسي أن أنا أكمل فيه حتى اعتزالي كرة القدم. طيب النتيجة 1-1، وهتابع معاك كل تفصيلة في المباراة حتى نهاية حلقة النهاردة من ملوك الكورة. طيب تعال نروح للدوري الإنجليزي يا جماعة. أنا ما يعني مجرد كلمتك عن توتنهام وعمر مرموش اللي يعني زي ما بقولك الفترة التوقف الدولي هتجيله بإذن الله بفايدة ان هو يبعد شوية عن أجواء الضغط العصبي في توتنهام. انتقادات عنيفة بيتعرض ديها هو وسافينيو من جماهير توتنهام، ما بيحرزوش ولا بيصنعوا أهداف، وتوتنهام معاه 2 نقطة من 5 مباريات، ففترة التوقف بإذن الله تكون فرصة لي يستعيد مستواه وتركيزه ويهدى شوية من العصبية اللي شايفينه عليها في الملعب. وكابتن حسام زي ما كنت بقوله كده من شوية يعمل له إعادة ضبط المصنع، وبإذن الله ربنا يوفقه ويحرز ويصنع أهداف في فترة التوقف الدولي مع منتخب مصر. إيه اللي حصل في الدوري الإنجليزي؟ تعال أقولك حامل اللقب اللي احنا مبارح كنا بنقول وكل الناس مش احنا بس بيتكلموا ان ارسنال هو الفريق الاكثر تكاملا وانسجاما في الدوري الانجليزي، حامل اللقب عمل تدعيمات عظيمة جدا قبل بداية الموسم سواء في الدفاع او في خط الوسط، وتوقع الكثيرين من الناس ان الارسنال مع نهاية الدور الاول في الدوري الانجليزي هيكون بالعلامة الكاملة ويقترب بنسبة 90% من احراز لقب الدوري الانجليزي. تبص النهاردة كل حاجة اختلفت تماما، أرسنال فريق تحسه جاي من التشامبيونشيب في الدوري الإنجليزي وبيلعب مباراة أمام برايتون، برايتون اللي تبص عليه النهاردة تقول مانشستر سيتي في قمة مستواه مع جوارديولا بيلاعب الأرسنال، لا قدموا مباراة كبيرة، مباراة عظيمة أمام الأرسنال. أرسنال ما قدمش النهاردة كورة خالص، تسديدتين من برايتون من بعيد دخلوا المرمى والكرة الثالثة من كورنر، لكن مش ده بس اللي حصل في المباراة، اللي حصل ان فريق برايتون قفل الكرة على الارسنال في كل شبر من اركان الملعب، عمل اداء عظيم جدا امام حامل اللقب والفريق اللي محدش بيقدر عليه، وفي النهاية برايتون بيفوز 3-0 على حامل لقب الدوري الانجليزي. اللي يهمك تتكلم عليه النهاردة واحد اسمه فابيان هورزلر، الراجل الالماني ده المدير الفني لبرايتون، النادي ده اللي بيطلع نجوم كتيرة بيروحوا كل الأندية في العالم وأعظم الأندية، وبيطلع كمان مدربين كبار جدا بيروحوا أعظم الأندية في العالم وأخرهم ديزيربي طبعا. الراجل النهاردة قدم مباراة كبيرة، واضح ان هو مشروع مدير فني ألماني هيكسر الدنيا في السنين المقبلة، وافتكروا الاسم ده كمان سنة ولا سنتين، فابيان هوزلرال، أيوة هو ده، ده المدير الفني لبرايتون اللي النهاردة اكتسح الملعب أمام أرتيتا المدير الفني للأرسنال وحامل لقب الدوري الانجليزي. ارتيتا بعد المباراه كان حزين جدا، قال لك ما نستحقش نكسب، ما لعبناش كره قدم، وكان كلامه يعني في خيبه امل بشكل كبير جدا، وقال ان هو كان بيتمنى ان هو يفوز قبل فتره التوقف الدولي. الهزيمه دي هتضع علينا ضغوط طوال فتره التوقف الدولي قبل العوده من تاني للعب في الدوري الانجليزي ان شاء الله يوم يعني اول اسبوع في شهر اكتوبر المقبل، هترجع المنافسات تاني في الدوريات الكبرى. دي المباراه اللي حصلت الساعه 5، برايتون والارسنال. برايتون فاز بثلاثيه. ايفرتون مع ابسويتش تاون، ايفرتون فاز 1-0 بهدف لباري في الدقيقه 11. عندك نيوكاسل مع هال سيتي، مباراه كانت صعبه جدا على نيوكاسل، فاز فيها 2-1 على هال سيتي، الفريق الصاعد حديثا للدوري الانجليزي وبيقدم مستويات مميزه جدا جدا جدا. فرانك لامبرت مع كوفنتري سيتي النهارده قدم مفاجاه كبيره جدا بالفوز على نوتنغهام 1-0 على ارض نوتنغهام ووسط جماهيره. ولامبرد الناس كلها اعتقد ان هو يعني بعد الهزائم اللي تحققت في اول 4 جولات قالك خلاص كوفنتري ده يعني خلاص هو الصيد السهل لكل الاندية باقي الموسم في الدوري الانجليزي، وكل اللي رايح واللي جاي هيكسبه بسكور، لكن النهاردة بيحقق المفاجأة وبيفوز على نوتنغهام 1-0 في مباراة برضو كانت صعبة جدا، ومباراة كانت حلوة قوي قوي قوي. طيب ده كل اللي حصل النهاردة في الدوري الانجليزي. هقولك بعد شوية المباريات بتاعت بكرة، عندك بكرة مباريات مهمة جدا، بكرة السيتي هيلعب واليونايتد، وتفاصيل حلوة جدا هقولك عليها برضو بعد شوية. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام عن كأس القارات الثلاث اللي اتلعب النهاردة، كلام عن منتخبنا، متابعة مباراة برشلونة، وعندنا تفاصيل كتيرة جدا. لكن تعالوا نطلع للفاصل وبعدها نرجع نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انت

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. مباراة إشبيلية مع برشلونة 1-1، مستمرة النتيجة بالتعادل الإيجابي حتى الآن، و احنا في الدقيقة 41، يعني تقدم فوفانا لأشبيلية في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 22 تعادل رافينيا النجم البرازيلي لبرشلونة، والنتيجة 1-1. رافينيا دلوقتي في صدارة هدافين الدوري الأسباني بعشر أهداف، متقدما على كيليان مبابي بفرق 3 أهداف. كيليان مبابي معاه 7 أهداف، ولسه هيلعب بكرة ديربي مدريد، وده السؤال اللي أنا بدردش معاكم فيه النهاردة. ديربي مدريد بكرة إن شاء الله الساعة 5:15، قل لي توقعاتك لنتيجة مباراة أتلتيكو مدريد مع ريال مدريد على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك، أو على رقم الواتساب 010-490-90-4، وإن شاء الله مع بعض نقرأ كل تعليقاتكم. طيب هنروح لفين دلوقتي؟ تعال نروح لمنتخبنا. والنهاردة أنا مبارح كنت بدردش شوية كده معاكم مع سماعة الراديو، بقول لكم إن منتخبنا هيلعب يوم الجمعة اللي جاية وعليكم خير أول مباراة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية اللي هتتلعب الصيف اللي جاي إن شاء الله. هنلعب مواجهة قوية جدا قدام منتخب أنجولا، منتخب مش ضعيف أبدا، والمباراة هتكون على استاد القاهرة الساعة 10 بالليل. يوم 29 يوم الثلاث خارج الأرض هنلاعب جنوب السودان في تاني المباريات في الجولة الثانية من التصفيات، وبعد كده نرجع يوم 4 أكتوبر وعليكم خير إن شاء الله نواجه جنوب أفريقيا مع بيتسو ميسوماني في مباراة ودية على استاد القاهرة، برضو هتكون الساعة 10 بالليل يوم 4 أكتوبر. وتمنيت إن جماهير مصر تكون موجودة وتملأ استاد القاهرة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله، يوم أجازة والمباراة في وقت كويس الساعة 10 بالليل، اللي عنده مشوار، اللي عنده يعني خروجة، اللي عنده أي حاجة هيخلصها ويقدر يروح بعد كده الاستاد الساعة 10 بالليل. قلت علشان نساند المنتخب في أول مهمة بعد نهاية المونديال وبعد الخروج المشرف جدا في دور الـ16 من المنتخب الأرجنتيني، واللعيبة بالجهاز الفني محدش فيهم قصر والكل أجمع على هذا الكلام إن هم شرفونا في الملعب وخارج الملعب كمان، فلازم ولا بد إن احنا نساندهم في أول مباراة أمام أنجولا ونحييهم على الأداء اللي قدموه في المونديال 2026. المهم لقينا النهاردة الأخبار على طول من اتحاد الكورة على الموقع الرسمي بيقولوا فيها إن في إطار التعاون مع شركة تذكرتي وحرصا على حضور الجماهير والمساندة لمنتخب مصر، تم تحديد أسعار تذاكر مباراتين أنجولا وجنوب أفريقيا، أنجولا في التصفيات وجنوب أفريقيا المباراة الودية اللي هتكون أمام بيتسو موسيماني في أول مواجهة ليه أمام المنتخب المصري بعد التولي القيادة الفنية للمنتخب، منتخب الأولاد، منتخب جنوب أفريقيا. المهم التذاكر أسعارها بصراحة حلوة، الدرجة الثالثة بـ20 جنيه، الدرجة الثانية بـ50 جنيه، الدرجة الأولى 150، المقصورة بـ300 جنيه. أسعار كويسة نقدر ان احنا نروح احنا والأسر ونملى الاستاد ان شاء الله، نحيي كابتن حسام، نحيي الجهاز الفني، نشوف ابو صلاح وهو جاي بالهاتريك والاسيست اللي حصل النهاردة في مباراة جالاتاسراي، نساند عمر مرموش في ازمته وفي ابتعاده عن مستواه، نحيي حمزة عبد الكريم اللي موجود دلوقتي على دكة الاحتياط مع برشلونة، نحييه بعد تمديد التعاقد لـ20-30 مع برشلونة وارتفاع الشرط الجزائي 10 أضعاف وحاجات كتيرة جدا، ونشوف نجوم المنتخب كلهم، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد فتوح ومصطفى شوبير وهكذا، يعني منتخبنا اللي فرحنا في المونديال وقدم مباريات عظيمة جدا جدا جدا. فبالتوفيق، وأنا واثق إن جماهير مصر إن شاء الله هتملأ استاد القاهرة يوم الجمعة اللي جاية. النهاردة يا جماعة كان في مباراة كأس القارات الثلاث، اسم الكأس ده مش بعيد عننا كمصريين وكعشاق للكورة. ليه؟ لأن في سنة 2024 النادي الأهلي هو اللي فاز بهذا اللقب بكأس القارات الثلاث بعد ما فاز على العين الإماراتي هنا على استاد القاهرة، وفي 2025 بيراميدز هو اللي فاز بيها بعد ما فاز على الأهلي السعودي هناك في جدة. النهاردة كانت المباراة في عز الحر في جوهانسبرغ، سان داونز كان بيستضيف الأهلي السعودي، وسان داونز بيفوز 2-1 على الأهلي السعودي، ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث في بطولة الانتر كونتيننتال وهيمنة إفريقية تامة على هذه البطولة أمام الأندية الأسيوية. كده سان داونز هيستنى الفائز من بطل الأمريكتين، يعني نادي تولوكا المكسيكا هيواجه بطل بطولة الليبرتادورس، وبعد كده الفائز في هذه المباراة هيواجه طبعا باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا. بصراحة سان داونز مشروعه عظيم جدا، بيقدم كرة حلوة، فريق من الفرق الإفريقية القوية جدا جدا، فازوا البطولة بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم اللي فات، ومشروعه مستمر وبيصرف فلوس وعنده مدارس للكورة وبيطلع ناشئين وبيشتري محترفين من أمريكا الجنوبية على أعلى مستوى بصراحة. فسان داونز من الفرق أصبحت اللي بتهدد عرش الأندية المصرية بشكل كبير في القارة الإفريقية. طيب تعالوا نطلع لفاصل سريع، وبعد الفاصل أجي أقول لك بقى على يوم الحد اللي هو بكرة إن شاء الله هتتفرج على إيه، لأن إحنا بكرة عندنا مباريات حلوة قوي، وكمان نقرأ مع بعض تعليقاتكم اللي موجودة على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب اللي فيها توقعكم لنا.

0: ملوك الكورة مع محمود الفقي على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم خلاص اخر دقايق في حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. عندي سؤال كده يا جماعة عايز اقوله، مش عارف انت هتتفقوا معايا فيه ولا لا. العشاء الكورة، هو الدوري الايطالي ماله السنة دي؟ الدوري الايطالي على عكس السنين اللي فاتت كلها انت ما تتفرجش على اي مباراة غير وتكون في غاية الجمال والاثارة. ايه الجمال ده؟ كل المباريات فيها ريمونتادا، كل المباريات فيها اهداف، فيها اثارة، فيها متعة، فيها حماس. النهاردة كان روما مع الانتر، مباراة كانت قوية جدا، روما تقدم بهدفين من امضاء النجم الفرنسي كوني و2-0 روما، وكان الجميع متأكد ان كالعادة روما في اخر المباريات كان دايما بيرجع وبيعمل ريمونتادا كبيرة. وبالفعل لاوتارو مارتينيز نجم المنتخب الارجنتيني احرز هدفين في الدقيقة 46 وفي الدقيقة 79، وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 2-2. لكن سؤالي ده لعشاء الكرة وتحديدا الدوري الايطالي، ايه اللي بيحصل السنة دي يا جماعة؟ قمة الاثارة والمتعة بصراحة يعني. طيب تعال اقول لك على ان مباراة اشبيلية مع برشلونة، الشوط الاول خلص بالتعادل الايجابي 1-1، وكان يعتقد الجميع ان برشلونة كالعادته في الاسابيع الاخيرة بينزل يشيل اي فرقة قدامه بثلاث وباربع اهداف، لكن واضح كده ان اشبيلية ليس بالمنافس السهل ابدا، وهنشوف مباراة في شوطها التاني ممتعة جدا جدا، ونتمنى ونقول يا رب حمزة عبد الكريم نشوفه ولو لدقائق بسيطة جدا النهاردة، موجود وحاضر على دكة الاحتياط ودايما بيحظى بثقة هانز فليك ان هو يكون موجود في قائمة نادي برشلونة. تعالوا نروح بقى ليوم الحد، بكرة ان شاء الله عندك مباريات مهمة جدا وبإذن الله نستمتع بيها على مدار اليوم سواء في الدوري الانجليزي او في الاسباني. الاهم على الاطلاق بكرة الساعة 5:15 مساء ديربي مدريد، المباراة المنتظرة. على الخطوط هتلاقي مواجهة قوية جدا، دييجو سيميوني امام جوزيه موريني، وفي ارض الملعب كتيبة مدججة من النجوم في الفرقتين، حدث ولا حرج طبعا، نجوم كبيرة جدا في المباراة، وان شاء الله نستمتع بيها على ملعب المتروبوليتانو. دي الساعة 5:15. عندك الساعة 4 في الدوري الانجليزي ثلاث مباريات، مانشستر سيتي مع ساندرلاند في غاية الجمال والحلاوة على ملعب الاتحاد، وبورنموث مع ليفربول، مباراة صعبة جدا لكتيبة إراولة مع ليفربول، وليدز يونايتد مع كريستال بالاس، أعتقد أن هي هتكون مباراة جميلة جدا، الفرقتين بيقدموا كرة حلوة السنة دي. والساعة 6:30 عندك فولهام مع مانشستر يونايتد، وأعتقد أن هي مباراة الفرصة الأخيرة لمايكل كاريك قبل التوقف الدولي. لو حصل أي تعثر

ليه؟ مايكل كاريك مع مانشستر يونايتد بكره في المباراه الصعبه جدا امام فولهام. فولهام يعني بالرغم من ان هو في المركز الاخير في الدوري الانجليزي، لكن مع اربيلوا بيقدم مستوى وهيجي جاي مع الوقت، وده اللي ما كانش يعني ايه مش منتظرين من فولهام اكتر من كده. لكن لو حصل حاجه لمانشستر يونايتد، التقارير بتقول ان هتصبح مكانه مايكل كاريك في مانشستر يونايتد على المحك. ومين على الخط بيسخن؟ ايدي هاو، الراجل اللي كان شفناه مع نيوكاسل في المواسم اللي فاتت، مدرب محترم جدا وممكن يتم التعاقد معاه فورا في مانشستر يونايتد. عندك ايه بكره كمان؟ عندك في مباريات بكره برضو. بص احنا كده خلصنا الدوري الانجليزي، اخر مباراه تكون الساعه 6:30، فولهام بيستضيف مانشستر يونايتد. للاسف عندك مباريات بكره متداخله مع بعض، يعني مباراه الديربي مدريد متداخله مع فولهام ومانشستر يونايتد، فدي يعني ايه بتكون حاجه قاسيه جدا لعشاء وجمهور كره القدم. لكن هنقدر كل واحد بقى وعلى حسب اهواءه وانتماءاته يقدر يتابع المباراه اللي بيفضلها. وفي ناس حد يتفرج على مباراه على التلفزيون ومباراه على الموبايل وبيقضيها. يعني تعالى اكمل لك كده، بكرة في الدوري الفرنسي الساعة 6:15 برضو في نفس التوقيت، نيس في مواجهة نادي ليل، ونشوف نجمنا محمد عبد المنعم وإن شاء الله يتألق ويقدم مستوى مميز قبل ما يجي يوم الاثنين وينضم لمنتخبنا في التوقف الدولي. عندك الساعة 10:15 بالليل قمة في الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان ومارسيليا، من المباريات الحلوة جدا اللي بنستناها كل موسم في الدوري الفرنسي. عندك الساعة 7 بالليل يوفي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي، واعتقد كده ان دي احلى واهم المباريات اللي هتتلعب بكرة، متجمعة كلها في فترة العصرية كده لحد المغرب، لحد بقى الساعة 10:15 بالليل قمة الدوري الفرنسي مارسيليا وباريس سان جيرمان، وان شاء الله نستمتع بكل المباريات اللي هتتلعب بكرة ان شاء الله. كده خلص خلاص وقتنا النهاردة في ملوك الكورة، يا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90، ونتقابل الأسبوع اللي جاي جمعة وسبت وحلقات جديدة من ملوك الكورة، واشوفكم على خير، مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع جهود توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. الرئيس يتابع أيضا الجهود الخاصة بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه إزاء القرار الأمريكي بتمديد حظر تصريح الدخول لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تصعيد إسرائيلي في عدد من البلدات والقرى بجنوب لبنان وقوات الاحتلال تقدم على إحراق المزيد من المنازل في بلدة المنصورية. اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي تختتم اجتماعاتها السنوية بالتركيز على تعزيز الردع والدفاع الجماعي ودعم أوكرانيا. وزارة الإسكان تفتح غدا باب التقدم ل 25,000 وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك. النجم المصري محمد صلاح يسجل هاتريك ويقود فريقه ترابزونسبور للفوز على جلاتاسراي برباعية نظيفة في الدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: موعد جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم، هنتابع معاكم أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات وأهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة ياسمين الحفناوي، ومن فريق الإعداد إيناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية هنستعرض معاكم عناوين ملفاتنا اليوم. ملفنا الأول، هنستمع إلى تعليق متخصص في شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحدة وضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. أما في ملف التعليم، نتعرف على تفاصيل انطلاق عام دراسي جديد في الجامعات إلى جانب جهود سد عجز المعلمين في المدارس. وفي ملف صحفي إعلامي، نتابع تفاصيل العدد الجديد من مجلة روز اليوسف. ثم نذهب إلى وطن واحد ونتابع الجديد في أنشطة ومباني كنائس مصر، ونذهب إلى محافظة الوادي الجديد ونتعرف على تفاصيل العام الدراسي الجديد في الجامعة واحتفالات جمعية المحاربين القدماء بذكرى نصر أكتوبر. وفي قراءة خاصة، نقترب من تعليقات رؤساء الأحزاب على رسائل الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة من الجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية إلى جانب الوظائف الجديدة في مشروع محطة الضبعة النووية، ونرد على شائعات قطع الأشجار. بعد الفاصل هنبدأ جولتنا مع هذه الملفات وهنتابع تقريرنا من الوزارات والمؤسسات والمحافظات. بعد الفاصل خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم من جديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع اليوم لمتابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، ووجه به ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومواصلة تطوير هيكل سوق الاتصالات في مصر وتعزيز فرص التحول الرقمي. معنا على تلفون التعليق الكاتب الصحفي الأستاذ محمد لطفي، رئيس شعبة محرري التكنولوجيا والاتصالات في نقابة الصحفيين. أستاذ محمد، برحب بحضرتك.
2: أهلا ياسمين، ازيك؟ عاملة ايه؟
1: أهلا بحضرتك، كويسة الحمد لله. اجتماعات الرئيس السيسي مع القيادات الحكومية لمتابعة ملف التحول الرقمي تتكرر على فترات متقاربة، ماذا يعكس هذا الاهتمام الرئيسي؟
2: الاهتمام في البداية، بحب ارحب بحضرتك وبالسادة المستمعين. الاهتمام ده بينعكس ان سيادة الرئيس مهتم بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ مجيئه على سدة الحكم في جمهورية مصر العربية. أبدى اهتمامه بملف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سواء في تدريب الخريجين الجدد، في البنية التحتية، في كفاءة شبكات الاتصالات. خلال العهد اتقالة الرئيس السيسي خلال 10 سنوات اللي فاتوا، لاحظنا ان في تطور كبير في كفاءة شبكات الاتصالات، وبالتالي في قوانين جديدة بدأت تصدر في قطاع الاتصالات، منها من يحكم العلاقة بين شركات المحمول والمواطنين، وكل حاجة في الأول وفي الآخر بتصب في المصلحة العامة للمواطن المصري.
1: نعم. في ملف الاستثمار التكنولوجي، الرئيس السيسي وجه اليوم بضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ما أهمية نمو هذا الاستثمار بالنسبة للاقتصاد المصري وسوق الاتصالات؟
2: الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ده يعتبر استثمار للمستقبل، وان العالم كله من حولنا دلوقتي بيفكر في المنظومه بتاعه الذكاء الاصطناعي باعتبارها الثوره التكنولوجيه الحاليه والمستقبليه، وان ده هيزود زياده في الاقتصاد المصري خلال الفتره الجايه، وبينعكس على الخدمات الحكوميه بحيث يبقى عندنا بنيه تحتيه رقميه قويه نقدر من خلالها نقدم خدمات للمواطنين. واعتقد وزارة الاتصالات دشنت منذ بضع سنوات منصة مصر الرقمية اللي بتقدم من خلالها اكثر من 200 خدمة رقمية.
1: نعم. كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ محمد لطفي، رئيس شعبة محرري التكنولوجيا والاتصالات في نقابة الصحفيين، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: تابعنا مع حضراتكم أهمية التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات ودور الاستثمار الجديد في الحوسبة والذكاء الاصطناعي. بعد الفاصل نتكلم معكم عن العدد الجديد من مجلة روز اليوسف. بعد الفاصل خليكم معنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90، هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم مرة تانية في ملف صحافة بلدنا. نتابع كل الجديد في التغطيات الإخبارية وتفاصيل الإصدارات الصحفية. عنواننا في العدد الجديد من مجلة روز اليوسف: صوت مصر المسموع في تجمع بريكس والعلاقات المصرية السعودية، وقريبا ملف خاص منتصر السادات إلى جانب ملفات اقتصادية وفنية ومقالات للرأي. معنا للتلفون التاني الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير أستاذ، من تحياتي لك وتحياتي للسادة المستمعين.
1: خلينا نتكلم في البداية عن ما جاء في مقال رئيس التحرير الافتتاحي في العدد الجديد من مجلة روز اليوسف.
2: بالتأكيد هو افتتاحية المجلة في هذا الأسبوع عن لقائي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ضمن مجموعة من كبار الكتاب والإعلاميين على هامش زيارته الأسبوع الماضي للقاهرة وبعد مباحثاته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة كانت هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الرئيس أبو مازن، وكان من هذا المنطلق جاءت افتتاحية لتحليل وقراءة في حديث الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والدور المصري المساند وحائط الصد الأساسي لدعم القضية الفلسطينية ولإحباط كل مخططات التهجير وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية. كان هناك تقدير يجب أن يتم تسجيله على لسان الرئيس الفلسطيني اتجاه الدور المصري واتجاه ما تقدمه الدولة المصرية دعما للأشقاء في فلسطين، أيضا فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية والدور المصري في هذا الصدد ورغبة السلطة الفلسطينية لتوحيد البيت الفلسطيني وتوحيد الفصائل من خلال رعاية أو دعم القاهرة أيضا لهذا الملف. أيضا الحديث عن كل ما يتعلق بخارطة الطريق الخاصة بتنفيذ خطة السلام، خطة شرم الشيخ للسلام في قطاع غزة. أيضا كان هناك حديث، ومن هذا المنطلق الافتتاحية تناولت جميع مجموعة من الجوانب الخاصة بمستجدات القضية الفلسطينية، الأوضاع أيضا في الضفة الغربية والممارسات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينيين وكيف هناك جرائم ترتكب يجب ألا يتم إخفالها. كانت هناك تقدير كبير جدا يجب أن يتم تسجيله اتجاه الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية. هذا الأمر كان جزء من مجموعة من الملفات التي تنخرط فيها الدولة المصرية على الصعيد الإقليمي وتفاعلت معها وترجمتها وتفاعلت مع مجلة روز اليوسف عددها الجديد تحت عنوان رئيسي صوت مصر المسموع. صوت مصر المسموع من قمة بريكس، مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس في الهند، وأيضا اللقاءات التي استضافتها القاهرة بداية من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ثم الرئيس الفلسطيني في القاهرة. والحقيقة هذا الوصف وهذا الوصف الذي أكدت عليه المجلة في عدد هذا الأسبوع ينطلق من التقدير الذي تحدث عنه الرئيس الروسي بوتين في لقائه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما أشار إلى أن هناك كثير من الأحداث على الصعيد الدولي ومن المهم الاستماع إلى صوت مصر ورأي مصر في هذه الأحداث لأنها محل تقدير ومحل تقدير على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، ومن المهم من الأطراف الدولية أن تعلم ما هو موقف مصر تجاه هذه الأحداث سواء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. تقدير كبير لمسناه في مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس وأيضا في اللقاءات الدبلوماسية التي استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي. من هذا المنطلق كان الملف الرئيسي هو تقدير لصوت مصر اتجاه عدد من القضايا الإقليمية بداية من غزة، الأوضاع في تداعيات الحرب الإيرانية، وصولا إلى الأوضاع في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كل هذه الملفات تم التفاعل معها في العدد الجديد.
1: طيب أستاذ أحمد، بعيدا عن الملفات السياسية، ما أبرز الموضوعات والملفات الاقتصادية والفنية إلى جانب مقالات الرأي؟
2: الحقيقة في العدد في ملف رئيسي، الملف الرئيسي هذا العدد طبعا مع عودة المدارس والأسبوع الأول المدارس منحناه للدراسة وعودة الدراسة وكل ما هو يشغل الأسر المصرية وأولياء الأمور ومنظومة التعليم والجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تطوير التعليم والانتظام عملية الدراسة، ده الملف الرئيسي. أيضا من الملفات الفنية الفيلم الذي أثار ضجة عالمية وتضمن شهادات من ضباط إسرائيليين حول الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا الفيلم الذي أثار ضجة في عالمية خلال الأسابيع الأخيرة، فتم التفاعل معه أيضا من الملفات التي يتناولها هذا العدد الذكاء الاصطناعي، وكيف أصبح الذكاء الاصطناعي التطور في استخدامات الذكاء الاصطناعي حتى أنه أصبح يعني تجاوز حدود النص أو المرسومة إليه. ونتوقف في هذا الصدد أمام واقعة في ألمانيا بأن الذكاء الاصطناعي استطاع أن يطور إحدى المواقع ويحولها إلى غرف دردشة، وبالتالي ده فيما يعني أن هذه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطور كبير ويجب أن يكون هناك مواجبة معها. أيضا هناك تفاعل فيما يتعلق بالرياضيا يعني بالأوضاع في القلعة الحمراء في النادي الأهلي وردود الأفعال حول المدرب الجديد للنادي في هذا الموسم حسين عموتة، وأيضا رياضيا يتم يعني تم التفاعل مع هذا الأمر في الباب الرياضي. في مقالات الرأي الحقيقة كل قضايا الأسبوع المجلة تضمن مجموعة من التحليات من كبار نخبة من الكتاب وكبار الكتاب والصحفيين للتفاعل في كل القضايا سواء خارجيا أو داخليا أو شواغل التي تهم حتى الكاريكاتير. مجلة روزا اليوسف لا أبواب ثابتة بالكاريكاتير وتحقيق الكاريكاتير أيضا من الأبواب المميزة أو الفريدة التي نقدمها في مجلة روزا اليوسف. دائما المجلة بننظر لها أنها وجبة صحفية تقرأ على مدار الأسبوع، لذلك هي تتفاعل مع كل الشواغل وكل القضايا سواء على الصعيد المصري الداخلي أو على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي. المهم أنها وجبة صحفية كاملة. أيضا نتفاعل فيما يتعلق بالرئيس الراحل الزعيم الراحل أنور السادات، يمكن منحناه الغلاف الثاني في المجلة بالسادات المنتصر دعما لسردية النصر والعبور في 6 أكتوبر. كل هذه القضايا تم التفاعل معها في العدد الجديد لمجلة روزا اليوسف.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ورئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإخبارية. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا جزيلا.
1: معنا تقريبا عنوان رسائل الرئيس السيسي: بناء الإنسان وتأهيل كوادر الدولة، حيث تتواصل ردود الأفعال على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي ركزت على أهمية بناء الإنسان وتأهيل الكوادر وفق معايير الكفاءة والموضوعية. وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن الاهتمام بتأهيل الشباب يتجاوز التدريب المهني ليشمل بناء شخصية قادرة على فهم طبيعة مؤسسات الدولة وتحمل المسؤولية، فيما أكد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أهمية وضع معايير واضحة لاختيار وتأهيل الكوادر، مشيرا إلى أن الكفاءة يجب أن تكون معيار أساسي في الاختيار والتقييم والتأهيل. احنا لسه بنواصل مع حضراتكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل نرجع نكمل معاكم، خليكم تابعنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: وصلنا معكم لملف التعليم. عنوان جامعات ومعاهد مصر اليوم تستقبل أكثر من 4 ملايين طالب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وزير التعليم العالي يتفقد جامعة القاهرة ويطمئن على انتظام الدراسة وإطلاق تقليل الاختراب للمرة الثالثة. وأخيرا التعليم توجه بسد العجز في المعلمين. للتعليق معنا على تليفون الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك، تفضل.
1: خلينا في البداية نتكلم عن أجواء انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم في الجامعات المصرية.
2: هو بالفعل انطلق اليوم أول أيام الدراسة بالجامعات المصرية على مستوى الجمهورية. استقبلت الجامعات نحو 4 ملايين طالب وطالبة. وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز كنسوة تفقد في أول أيام الدراسة جامعة القاهرة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية. وعقد اجتماع مع مجلس جامعة القاهرة وأكد على عدة نقاط خلال الاجتماع، وهو أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية، وأن انتظام الدراسة والانضباط أولوية في أول أيام العام الدراسي الجديد. الأنشطة الطلابية هي ركيزة أساسية لبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، وأكد على مواصلة تطوير الجامعات الحكومية وتعزيز دورها في التعليم والبحث العلمي، وأن الطالب هو محور العملية التعليمية، والوزارة بتستهدف تهيئيله لمتطلبات سوق العمل، وأن جامعة القاهرة صرح أكاديمي عريق ودورها محوري في دعم التعليم والبحث العلمي. وأكد أيضا على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتعزيز مهارات الطلاب وتعظيم الأثر المجتمعي لمخرجات البحث العلمي والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل مبادرة أستاذ لكل مصنع لنقل الخبرات العلمية لمواقع الإنتاج. أيضا من جانب آخر، رئيس جامعة القاهرة أكد على عدة نقاط خلال الاجتماع، وهو أن الجامعة حرصت على توفير بيئة تعليمية مناسبة لضمان انتظام العملية التعليمية، وأولت اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية باعتبارها عنصر أساسي في تنمية مهارات الطلبة واكتشاف مواهبهم، وأن الجامعة بتواصل تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية والمنشآت التعليمية والبحثية.
1: طيب أستاذ فاتن، بالنسبة يعني مرحلة تقليل الاغتراب للمرة الثالثة، ما هي تفاصيل هذه المرحلة؟
2: تمام، هو احنا بالفعل وزارة التعليم العالي اتاحت للمرة الثالثة خدمة تقليل الاغتراب لطلبة الثانوية العامة بمختلف مراحلها للطلبة الذين لم يستفيدوا من الخدمة في المرات السابقة. كمان اتاحت الخدمة تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين اللي هي السن ومدارس النيل وفقا للقواعد والاجراءات المعلنة. والوزارة نوهت للطلاب عدم تسجيل الرغبات اللي لم تتم الموافقة عليها سابقا لعدم وجود أماكن شاغرة بالكليات التي لم تتم الموافقة على التحويل إليها. طبعا في بعض الجامعات، خلينا أقول لحضرتك إن فيها أماكن شاغرة حتى الآن في بعض، سواء كانت في الجامعات الخاصة أو المعاهد أيضا الخاصة، ولذلك تم فتح تقليل الاغتراب، وأيضا بعض الجامعات الحكومية في المحافظات. فطبعا دي حاجة كويسة جدا بالنسبة للطلبة.
1: طيب أختم مع حضرتك بخطة سد العجز في المعلمين بالمدارس الرسمية.
2: طيب لا، هو سد العجز للمعلمين بالمدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات، هو وزارة التربية والتعليم بالفعل أصدرت خطاب لجميع المديريات التعليمية بهذا الشأن. وطبعا لوجود عجز صارخ في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني بنوعيته، وده بيستلزم زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعينين. لذلك قررت الوزارة تطبيق قواعد إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية بنظام الحصة أو المعلمين المعينين فوق النصاب، وبيكون قيمة الحصة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة. بيتم الصرف من الاعتمادات اللي بيتم إرسالها من وزارة التعليم للمديريات التعليمية، ولكن هناك مراعاة لبعض النقاط، وهو أن يكون سد العجز من ضمن ما تم إرساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني، وطبعا الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفق للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي اللي هو التوزيع الجغرافي لكل منطقة قبل الاستعانة بينهم، واستيفاء النصاب القانوني، ومدة لا تقل الحصول على مؤهل عالي، شريط تقديم شهادة خبرة مدة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المستعان به. طبعا دي حاجة كويسة جدا جدا جدا. وكمان وزارة التربية والتعليم أكدت أن هو لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعية، وأن النصاب لكل معلم 15 حصة أسبوعية لعدد الحصص بالأجر، طبعا عشان ما يأثرش على العملية التعليمية.
1: أكيد أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل، الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. شكرا جزيلا لحضرتك. احنا لسه مستمرين معاكم في اخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أمام ملفنا هذا مشروعات جديدة في الكنائس المصرية، والبابا تواضع صيادة حجر أساس كاتدرائية بالفاشن وافتتاح كنيسة إنجيلية جديدة في الشروق. للتعليق معنا على التليفون الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤولة ملف الكنيسة في الراديو 90 90. أستاذة وفاء أهلا بحضرتك.
2: ازيك
1: يا رب دايما بخير. عرفينا عن تفاصيل زيارة قداسة البابا توادروس إلى محافظة بني سويف اليوم ووضع حجر أساس كاتدرائية بمدينة الفاشن الجديدة.
2: الحقيقة بس عايز أقولك في البداية ياسمين، اللي بيحصل النهاردة سواء كان في الصعيد بني سويف أو سواء كان في القاهرة، هو بيأكد على أن مصر ماشية في خطى ثابتة وواضحة يعني العيش في الجمهورية الجديدة أو تأسيس الجمهورية الجديدة، واللي كان أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده اللي احنا شايفينه. طبعا احنا في أحداث هامة جدا يعني ما شافتهاش الكنائس لعقود كتيرة، انك تفتحي يكون في أراضي مخصصة لبناء دور عبادة مسيحية أو حتى لترميم جزء، ده كان بيبقى حاجة صعبة جدا. لكن طبعا احنا النهاردة بنشوف افتتاح اوضع حجر جديد بكادرية جديدة في بني سويف، وبنشوف احتفال كبير واستقبال كبير لقداسة البابا في قلب الصعيد. طبعا النهاردة كان حقيقة استقبال مهيب جدا بصراحة، سواء كان من الاهالي او من القيادات الرسمية بوجود قداسة البابا، خاصة احنا فعلا احنا بتعتبر زيارة استثنائية لبني سويف. الحقيقة طبعا كان في شرح كامل مفصل للتصميم مبنى الكنيسة، سواء كان المبنى الرئيسي او مبنى خدمي. وطبعا زي ما احنا بنقول دايما انه لما بيكون، ودي الكلمة اللي قالها قداسة البابا النهاردة ويعني وكمان وافق عليها طبعا سيادة المحافظ، لما بيكون في مبنى خدمي او مبنى دور عبادة هو بيبقى موجود لخدمة الوطن، لان هي بتساعد في بناء انسان يعني بيعرف دينه ويعرف حياته، يعرف اللي ليه واللي عليه. فطبعا احنا بنقدم للوطن في كل دور العبادة، بنقدم مواطن صالح يعرف يخدم بلده، ومن ناحية تانية بيتم تقديم خدمات هي برضو بتساعد الانسان المصري انه يكون في صحة كويسة، يقدر يخدم بلده من كل النواحي. فطبعا احنا النهاردة قدام حاجة كبيرة جدا. الأرض النهاردة اللي تم استلامها دي في يونيو 2020 انتهت المرحلة الأولى منها، وطبعا بتستكمل باقي المراحل على مراحل متعددة يعني. طبعا المحافظ بني سويف النهاردة كان بيقول ان حجر أساس هو ليه خصوصية لأنه بيظل، وده حقيقي بيفضل موجود لأجيال جاية. وطبعا مصر ليها ميزة كبيرة جدا، ان مهما اختلفت أماكننا أو أدوارنا، لكن في النهاية احنا بلد واحدة. وطبعا كان قداسة البابا قدم شكره العميق لكل القيادات اللي موجودة واللي ساهمت في طبعا انه تخرج الكنيسة النهاردة بالشكل ده. طبعا كان في البداية في شكر خاص لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو صاحب فكرة او يعني هو اللي كان سعى انه يبقى فيه قانون موحد لدور العبادة، وطبعا بنشوف نتائجه كله دلوقتي على أرض الواقع. كمان النهاردة مش الحقيقة مش بس كده، هو كان في حجر أساس كمان بيزور البابا، زار كمان كرمة الشهداء بالفشل والتقى الشعب هناك، وكان ليه طبعا كلمة روحية ليهم. وطبعا الحقيقة كان سعادة كبيرة جدا في وسط أبنائه في الصعيد. من ناحية ثانية زي ما انتي قلتي ان النهاردة رئيس الطائفة الإنجيلية كمان الدكتور أندريا زكي كان بيفتتح كنيسة الإنجيلية الجديدة بمدينة الشروق في حضور محافظ القاهرة. وحقيقة طبعا أرض الشروق دي هي أرض مقدمة من الدولة أو يعني المجانية يعني للكنيسة، فطبعا ده شيء يعني أشاد به الدكتور أندريا زكي. وانه طبعا كان في تنصيب للرئيس للراعي الكنيسة اللي هيكون مسؤول عنها. الحقيقة انه كان دكتور أندريا زكي النهاردة اكد ان مصر بتشهد اهتمام كبير ببناء دور العبادة، وده اللي بيؤدي لترسيخ قيم المواطنة. والحقيقة ياسمين عايزين نقول هنا انه احنا بنشوف ترسيخ قيم المواطنة مش بالكلام، احنا حاليا بنشوف الافعال كلها على ارض الواقع. فبالتالي احنا بلدنا جيل جديد بيشوف فعلا قيمة المحبة، قيمة المواطنة الحقيقية. فبالتالي ما بتبقاش شعارات زي ما كنا بنشتكي من زمان جدا، لكن احنا الاجيال الجديدة شايفة ده بعينها. والحقيقة كل القيادات الدولة هي بتسعى ان هي فعلا ترسخ هذا المفهوم، لانه الواقع بيقول ان المفهوم ده هو اللي هيفضل حامي هذا الوطن وحامي أبنائه كمان.
1: أكيد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومسؤولة ملف الكنيسة في أراديو 99. كل الشكر لحضرتك. هتكلم معاكم النهاردة عن حقيقة ما تردد بشأن قطع شجرة كافور في منطقة المعادي جنوب القاهرة، حيث نفت محافظة القاهرة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قطع شجرة كافور في المعادي. وأكدت المحافظة أن الشجرة سقطت بشكل طبيعي في شارع القنابل المعادي في مايو 2025 دون تدخل من أحد، وتم رفعها من الشارع. وأوضحت أنه تمت إعادة زراعة جذور الشجرة بالتعاون بين أجهزة المحافظة وجمعية محبي الأشجار للحفاظ عليها. لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل نرجع نواصل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا لملف المحافظات ومن الوادي الجديد. هناك استعداد للعام الدراسي واحتفالات بانتصارات اكتوبر. وجامعة الوادي الجديد استعدت لاستقبال طلابها مع بداية العام الدراسي غدا، الى جانب استعداد جمعية المحاربين القدماء للاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر. معنا على التليفون التعليق الزميل الاعلامي الاستاذ محمد حسنين مراسل راديو 90 90 في الوادي الجديد. مساء الخير على حضرتك استاذ محمد.
2: اهلا بحضرتك، مساء الخير عليك وعلى الزملاء في الهواء. اهلا،
1: كلمنا عن استعداد جامعه الوادي الجديد لاستقبال الطلاب مع بدايه العام الدراسي غدا وابرز الفعاليات المقرره.
2: طبعا بنقول لكم كل سنه طيبين. بكره ان شاء الله الاحد في حالتين مهمين في الوادي الجديد. الحدث الاول هو طبعا استعدادا لاحتفالاتنا بانتصارات اكتوبر المجيده. جمعيه المحاربين القدماء تنظم حفل في قاعة المشير محمد حسين الطنطاوي بمجمع المصالح الحكومية لتكريم المحاربين القدماء، وده طبعا بحضور السيدة حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية، وطبعا لتقليد سنوي بتقيم جمعية المحاربين القدماء لتكريم قدامى المحاربين في الوادي الجديد. وانت طبعا قدمت الدعوة لكل المحاربين القدماء اللي هم على قيد الحياة لتكريمهم بتكريم يتناسب مع الدور اللي قاموا به في يعني انتصارات اكتوبر المجيدة، بالاضافة الى تكريم اسر شهداء التحرير. وطبعا ده تقليد بنحيي عليه طبعا يعني جمعية المحاربين القدماء، وده بي يعني بيقدم دور كبير جدا تقديرا وعرفانا لما قدموه شهداء الوطن والمحاربين القدماء من تضحيات وبطولات وتخليد لقيم الوفاء حقيقة. وطبعا بيقام على هامش الاحتفال تقرات فنية وأيضا معرض لطلابنا طلاب مدارس الوادي الجديد في قاعة المشير محمد حسين الطنطاوي في مجمع المصالح الحكومية.
1: نعم.
2: الموضوع الآخر هو طبعا بيتعلق ببدء وانطلاق ماراثون التعليم في جامعة الوادي الجديد الحكومية والجامعة الأهلية.
1: نعم.
2: اللي هتنطلق غدا إن شاء الله. نعم. يعني الدراسة في أروقة الجامعة في مقرها الجديد في الكيلو 10. وطبعا جامعة الوادي الجديد كجامعة وليدة قدرت خلال سنوات قليلة جدا انها يعني تضع الوادي الجديد على خريطة التعليم العالي، ده طبعا بفضل جهود القيادة السياسية وطبعا يعني دعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتعليم الجامعي في الوادي الجديد. فأصبح الوادي الجديد جامعتين، الجامعة الحكومية وبتضم 10 كليات والجامعة الأهلية بتضم كمان 6 كليات، وده طبعا دور كبير جدا بتقدمه جامعة الوادي الجديد في محافظة الوادي الجديد. وطبعا الجامعة الحكومية احتفت حالة يعني من التنمية والتطوير في الوادي الجديد، بالإضافة إلى أن طبعا الجامعة الأهلية الدراسة فيها بتبدأ العام الثاني على التوالي في برامج كليات الصيدلة والزراعة والطب البيطري والعلوم والعلوم الإنسانية والأداب، وده طبعا عمل برضو حالة جميلة في الوادي الجديد. بنقول طبعا طلاب مصر الموجودين في الوادي الجديد لتلقي التعليم في جامعة الوادي الجديد الحكومية والأهلية أهلا بيكم في الوادي الجديد. وطبعا يعني اهتمام الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية بيحيي طبعا أبناء مصر الموجودين في جامعة الوادي الجديد، وبيتمنى لهم عام

40,000 جنيه وفقا للخبرة ونتائج الاختبارات. تشمل فرص العمل مزايا متعددة، منها 3 وجبات يوميا وإقامة مناسبة، تأمين صحي واجتماعي، ووسائل الانتقال من وإلى موقع العمل مع نظام عمل 24 يوم متواصل، يليها 6 أيام راحة مدفوعة الأجر بواقع 8 ساعات يوميا. تتضمن الوظائف عدد من التخصصات الفنية والعملية، بينها لحام، فني تركيبات الهياكل المعدنية، العمالة المساعدة، الحدادة المسلحة، أعمال الخرسانة. وأتاحت وزارة العمل للراغبين من جميع المحافظات التسجيل في فرص العمل عبر الرابط الإلكتروني المخصص على صفحة الوزارة. احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لأخبار ما قبل الساعة 12، وفيها خبر من وزارة التربية والتعليم، حيث شددت الوزارة على الالتزام بإجراء التقييمات والامتحانات الشهرية وفق القواعد المنظمة بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. حضرت المدارس الثانوية طلاب من الغياب مع قرب انتهاء الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الالتزام بالحضور هو مسؤولية لا تقبل التهاون. خبر من الاقتصاد، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى 3.9 مليار دولار خلال يوليو مقابل 3.7 مليار دولار خلال يوليو 2025 بنسبة زيادة 5%، بينما بلغت الواردات 12 مليار دولار بارتفاع 33.5%. ورياضيا، يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال غدا منتخب جمهورية افريقيا الوسطي في دور 16 من بطولة افريقيا المقامة في تونس والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعداده لمواجهة أنغولا وجنوب السودان في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم 2027. أما في حالة الجو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل إلى مائل للحرارة ورطب في الصباح الباكر، حار ورطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل إلى مائل للحرارة ورطب ليلا على أغلب الأنحاء. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة، كنا معكم الفريق الأعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصندوتي، وكنت موجودة

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع جهود توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. الرئيس يتابع أيضا الجهود الخاصة بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بالتوازي مع التوسع في تشييد مراكز البيانات العملاقة، ويوجه بالمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد. وزارة الدفاع السعودية تعلن اطراد وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها عزدت عمليات نقل أكثر من مليار برميل من النفط من دول الخليج عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وقوات الاحتلال تقدم على إحراق المزيد من المنازل في بلدة المنصورية. اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي تختتم اجتماعاتها السنوية بالتركيز على تعزيز الردع والدفاع الجماعي ودعم أوكرانيا. وزارة الإسكان تفتتح اليوم الأحد باب التقدم ل 25,000 وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك. محمد صلاح يسجل هاتريك ويقود فريقه ترابزونسبور للفوز على جلاتاسراي برباعية نظيفة في الدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

أمرك يا حبيبي. إيه حلمك

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.
1: I see.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف.

حفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي.

وحكم وأمر فيها وفيها زي ما رمشك خلايا ليا وحكم وأمر.

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد. قولوا معايا يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش امل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.